0: Wayne on the name, your name is Wayne.
1: Oh my God, the man is Wayne.

0: الشعار اللي هو
1: اللي ما نبغي
0: يخطاطي في الشعار اللي هو الجين
2: اللي ما نبغي

0: السهره هون في العيون في المدينه.
1: ها
0: زينا عندي هذه السهره هون في العيون في المدينه.
1: زينا عندي هذه.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجد الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الدخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الدخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية

0: منك طبعا بعد ما مرحبت بك. أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صايب.
1: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج وادي الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي اورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان نظرا لكثره الاسماك المتنوعه فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخره آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدوده من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة وادي أبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي أفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقيان، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب إذا بعد ما جاوبتي سؤال الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج وادي الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر هذا، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونواديبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلام كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سوسايتي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دود، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، أظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة

بلجيتنا، هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب الاجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية. وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها، مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار.

وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: مستمعاتنا مستمعينا، السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعات الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر، ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا دودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,180 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الداخل وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب وعامل إقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء

0: وأساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل الدانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني. وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل، الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الداخل الأطلسي في زيارة تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس حرص واشنطن على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربية، إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وتؤكد الزيارة التي سبقتها زيارة السفير الأمريكي إلى العيون استمرار الدينامية الاقتصادية بين الرباط وواشنطن وتعزيز جاذبية الداخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

孩子，我的爱是有呀呀呀。

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الحلم الحلم

قد ورحت

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين

والمواطنات يستحق أن يسمع. نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول. تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم التجربة. التجربة تمثيلية إذاعية كتبها عن اللص والعائلة لإيهاب الأزهري محمد أبو الصواب. ضبط الصوت وسجلها محمد الشقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.
1: الحيوانات درجات حسب ميزان القوة. السبع منخوي، النمر منشوي وديما في عزلة. النمل معروف بالاجتهاد، مشهور بالعمل الجاد، بالبني، والبني أساس كل حياة زهرة. وتم حقيقة ثابتة، بقدر ما عاش حيوان مع حيوان إلا وتعاطفوا، وبقدر ما عاش إنسان مع إنسان إلا وتعاطفوا وتفانوا في الحب. بعكس المثل اللي كيقول إذا شفتي جوج متعاشرين عرف الدرك على واحد، ما كيهمش. اليوم عندنا تجربة ديال جوج ديال الكائنات، هو وهي، هو وهي اللي تجاوزوا مرحلة الحب الرومانسي، هو وهي اللي بناوا علاو بخيالهم قصور كلها ورود كلها ابتسام، هو وهي اللي قفزوا درجة وبالزواج طلعوا على الواقع بعد ما مروا كذلك بالحب الأفلاطوني ومضيغ المسكة وكثرة الشكا والبكاء والمسارية ما بين الأشجار. واش من بعد هاد المرحلة غادي تستمر المحبة ديال هاد جوج الكائنات؟ واش ما غادي تظهر بسماهم الصافية حتى شي صحابة وتصبغ ليهم نهار؟ في عصر كله ماديات، عصر طغات فيه الآلة وقلات العواطف، عصر علنات فيه المصالح على كيانها، مات فيه نكران الذات وبنات فيه النرجسة، صرح شامخ عالي في نفوس بني الإنسان. الحقيقة أن الصراحة جراحة، الصراحة فضحة، الصراحة كانت غيبة في الوقت فاش احتاجوها هو وهي. السكات من فضلكم، شوية السكات. احنا الآن في الشقة في الطابق الثالث في عمارة من العمارات. السكان هذا المحل هما أبطال هذه الرواية، هو وهي. الملاحظة أنه هو باقي مدخل، هي طبيعي كتسنها من خلال الجلابة اللي لابسها والحقائب اللي حدها كيظهر عليها بغت السفر. هي الآن جالسة قريبة من الطبلة فوقها الحلوة، ظهر عليها الاضطراب والقلق، بحيث مرة كتشوف الساعة. على ذكر الساعة هذه 12:25 دقيقة في الليل. الصمت مخيم على المحل، هذا المحل اللي مظاهر الإهمال واضحة فيه، حتى حاجة ما مرتبة. سروال محطوط فوق كنبي، أحفون أريكة، قميص وجوارب في الأرض. الوقت كيفوت وهي مازال كتسنى، تسنى يا الجن حتى يطيب للبن. وصلت لوحدة ونص الصباح وهو باقي ما ظهر له أثر. العجب كيفاش كيدوز الوقت في التمثيل. عنده الحق اللي قال الوقت مضامن سيف.
2: الوحدة ونص وانتي مازالك تاكلي؟
3: ناكل ولا ما ناكلش، ماشي سوقك. على انا كناكل من فلوسك.
2: ايه عندك الحق، عصيت الله اللي دويتك. اما كلي وقتاش بغيتي وقتاش حب خاطرك، الفلوس فلوسك وديك الشحمه اللي كتربي شحمتك. ايه وانتي وحدي تسناي حتى تولي ما كتقدريش توقفي. الله يزيدك.
3: الا بقيت مع عشره معاك، واش تسمح سيادتك وتقول لي علاش تعطلتي حتى لهذا الوقت؟ وفين كنتي؟
2: وشغلك فين كنت وعلاش تعطلت؟
3: وشغل من؟
2: ها؟ نسولك انتين؟

0: انت كتاكلي وتسماني كيف بغيتي وكتعملي بخاطرك اللي بغيتي، وانا كنسهر كيما حبيت وفين ما رشق لي.
1: ولكن اليوم ماشي بحال الايام الاخرى.
0: وشنو هو الفرق ما بين اليوم والايام الاخرى؟
1: كتعرف بلي اليوم الخدامه مشات لعند امها اللي مريضه.
0: ايوا.
1: وكتعرفني جالسه وحدي ما كاين لا لي ونسني، وعرفتينا بغينا نسافروا، هادشي كله تجاهلتيه وماشي حتى هاد الوقت معطل. كنتي على الاقل تقدر هاد العوامل وما تسهرش وتجي شويه بكري.
0: ومالك خايفه؟
1: معلوم الخاف، راني وحدي.
0: انتي تخافي، انتي تخوفي امه.
1: ايوا بركه عليا، غير اللي مخوفاك وكتدخل بكري.
0: يا من هاد الناحيه غير تهني، راكي مخوفاني من هادي شحال. كون ما كنتي مخوفاني كون كاع ما نجي معطل ونعمل بناقص من الصفر.
1: ما بقيناش مسافرين؟
0: ايوا لا، شوفي الساعه وتعطيك الجواب.
2: الراجل هو الكلمه، هو ما التزم شي بمواعيد السفر اللي كانوا مقررين، وهي بقت جالسه كتسناه، وهذا اهمال الوضع. واهمال من هذا النوع نتيجته القلق، والقلق والعياذ بالله من انفعالات الضر بالنفس. والشخص المقلق ما كيتمتعش بالحياه وبحلاوتها، وكيحمل الدوره الدمويه ديالو فوق جده، الشيء اللي كيعطل عمل العقل وكيرهق الاعصاب وما كيبقى توازن. والقلق كيزيد يكبر في النفس الخوف، وكيعطي التركيز عطله، وكتبقى الحلول في التجاج، وهنا الفكوزه كتعواج، ونتيجه القلق مصدرها للجاج وبلا تعطل. هذه حجه من الحجاج.
0: اش شي قميص مصبنا لي بالصباح ما موجوده؟
1: وشغلي؟
0: وشغلك؟ واش قاعده كتعملي لينا؟ شنو هو شغلك؟
1: انا غددك في عظامك.
0: ايوا بعدنا على الاقل تكوني عملتي شي حاجه. القميص اللي زولت البارح هي دي؟
1: لا.
0: وشنو
1: هذيك القميص اللي قلعتي الجمعه اللي فاتت؟
0: كيفاش؟
1: كيف كتسمع؟
0: شوف انا هادشي راه طلع لي في الراس.
1: اللي شافك مهتم هكذا بقوامج يقول ما كتمشيش تخدم، كتمشي تبرز.
0: بركه ما تحلي فمك، كتعرفي باللي بكل صباح كيخصني نخرج بحال جميع الموظفين، وزياده على هادشي نلبس اللي عجبني ونخرج كيفاش عجبني. انا واحد الانسان كنعمل اللي بغيت لانني حر.
1: ايوا الا كنت حر طلقني.
0: طلقك؟ وانا كرهت على راسي وعيني نطلقك. بغيت نطلقك باش نرتاح من هاد الجحيم اللي عايش فيه، بغيت نطلقك باش ترجع للبسمة ونعيش كيف كنت في الهنا والسعادة وراحة البال. بغيت نطلقك. إنما
1: ما قدرتيش تقولها، خايف من باك، خايف لا يحرمك من المصروف اللي عايش منه وما حمدش الله.
0: بركة بركة ما تطول لسانك.
1: أنطول لساني ونقول به اللي بغيت ما دمت عايشة معاك ومزيرك من عنقك بحال شخروف.
0: مزيراني؟ انتي مزيراني؟
1: بسمعني ولا
0: نقوت؟ بسمعني
1: كيف؟ تفرقمني ولا نقوت؟ انا نقوت دابا يسمعونا الجيران.
0: انتي مزيراني؟
1: شي فضيحة هاد الليلة.
0: انتي مزيراني؟
1: حز منك.
0: هو بعد منك. هو بعد منك.
1: صافي. خفتي يا الخوف، لان الناس يعرفوا حقيقة معيشتنا، وهما كيعرفوا بلي حنا عايشين في السعادة كيف كيعتقدوا. خايف لا تظهر مخالف على الصورة اللي مكونين عليك الناس، أو لا اهتمامك بالمظاهر هو اللي مخليك متاخذ موقف الزوج الناجح القادر على تحمل المسؤولية. المظاهر هي اللي مخلياك تكذب على نفسك وعلى الناس. سير تنعس وخلي شرك فيك، وحيت يصبح الصباح عاود تظهر للناس بمظهر الزوج السعيد الناجح.
0: ايوا وشكون السبب في هذا الشيء؟ انا السبب. واهتمامي بالمظاهر اللي كتسخري انت منها انما هي حاجه باش نحافظ على السمعه ديال العائله ديالي. اما انت ما كيهمكش يعرفوا الناس باللي عايشين في السعاده او الشقاء. عمري ما كنت كنسهر لو كون لقيت مرا مثاليه او قايمه بالواجبات ديالها، مرا كتعرف كيفاش تعامل زوجها. عمري ما عرفت السهر حتى تزوجت بك. معاملتك وتصرفاتك هما اللي دفعوني نسهر. واش السهران الراحه اللي ما وجدتهاش معك؟ واش السهران نسيان الواقع؟ والحقيقه اللي ما نكرهاش انني ارتكبت غلطه كبيره معك، وهاني كنادي ثمنها. انا اللي كنت طايش وما كنتش متحكم في نفسي. فين كلامك عن الاخلاص؟ فين كلامك عن المستقبل؟ الحب يا عيني، الحب كلمه تافهه جعلتنا نعيش في عالم كله اوهام، كله خيال. خيالنا بنينا قصور، علاش بنا؟ على الرمال. خيال وليد الحب، والغلطه اللي ارتكبناها فعلا كانت ناتجة عن الحب، والحياة اللي عايشينها الآن هي نتيجة كلمة حب.
2: رجعوا لي يا زمان، هو وهي

0: يا في أيام زاهية بيضاء، ربيعة أحلام مع التراب الأوهام، هو وهي في أيام زهرة، شمسها محبة خيوطها من الذهب الساطع على البراق.
1: كتحبني؟
2: عيب عليك.
1: شنو اللي عيب عليا؟
2: سولينا هاد السؤال، واش حنا عاد بغينا نتعرفو؟
1: بصراحة عمرني ما حبيت شي شاب في حياتي بنفس القوة اللي حبيتك بها أنت، ويستحيل نعيش بلا بيك.
2: وانا ما يمكنليش نعيش دقيقه واحده بعيد عنك.
1: بصح
2: باش تبغي نحلف لك
1: بافروديت.
2: وحق افروديت، وشهدوا عليا جميع العشاق شي اللي كنقول لك، شهدوا عليا عنتر وعبلة، قيس وليلى، روميو وجوليت. واني من نهار شتك دق قلبي وفهمت شنو قال، وكتمت سري وبقى الحب في قلبي حجوال، حتى صار كبير وما بقيتش قادر نخبيه، وامنت بالحب وكل ما حكوا لي عليه.
1: يا سلام زيدني.
2: انتي بالنسبه لي بسمتها مع الترسافي.
1: وشنو اخر؟
2: انتي بالنسبه لي سمفونيه حب خالده، قصيده القصائد، نغمه راقصه في جنه العشاق. انتي شمس شرقه في دروب سكانها ورود زعف. انتي خطوه موزونه في بستان اخضر فواح، ربيع فواح، وانا عاشق ملحاح غارق في بحر الاشواق.
0: هاي هاي هاي هاي، ما كانت الدماغ كبيرة هادي. هادو تعدوا جميل وبوتينا وكوتير وعزة، حبهم فاق روميو وجوليت وعنتر وعبلة. تعدوا المثالية الموجودة في طوق الحمامة لبني حزم اللي قال: من عاشقة فعفة فمات مات شهيدة. خلينا بطلنا غرق في بحر الأشواق، نشوفوها واش حتى هي غادي تغرق أو غادي تطلع على الواقع.
1: أنا خايفة.
2: خايفة؟ مناش؟
1: من غدا، من المستقبل. خايفة في يوم الأيام يضيع الحزن هذا الصفحة البيضة في حياتنا. خايفة تبشي ريح قوية تزعزع محبتنا وتكسرها، وهي مازالة في البدوشة خدا. خايفة من الغيرة، وفي طبعك مغيار كبير.
2: الغيرة علامة صارخة من علامات المحبة الصادقة.
1: بالعكس، الغيرة وحش قوي فتاك في المقدور يفرق بيناتنا في يوم الأيام.
2: اش تخرف ترضي هاد الاوهام، وكوني واثقه باللي ما موجوده حتى قوه اللي تفرق ما بيناتنا.
1: متاكد؟
2: واثق ثقتي بنفسي.
1: يمكن قلت شربتك هي اللي كتدوي. لما تعرف نساء من غيري وتعيش وتطيش تعاني وتجرب، تقول كلام مخالف للشي اللي كنقولو دابا. دواولك بزاف عليا.
2: لا.
1: وصاحبك؟
2: صاحبي دوافك، بين لي المساوئ ديالك وعيوبك، ونسى ما تكلم على المزايا اللي كتوفر عليها.
1: عارفة علاش؟
2: تقدر ما فهمت الدافع اللي خلاه يتكلم فيك بسوء.
1: عمرني ما اهتميت بيه، ولو كيحاول قدامي يتجبد ويتأنق وينطق بالألفاظ والعبارات، وحاول مرارا يتكلم فيك حتى انت، وهنا احتقرته.
2: يستحق،
1: مع انه صديقي.
2: كان
1: ودابا
2: يبغى يعاود يرجع، انما المخسره يعني بقدر ما ساعدته وحسنت له، انما سائل لي ومازال.
1: وباك
2: مالو؟
1: اش غادي يقول لك عليا؟
2: شكون غادي يتزوج بك، انا او هو؟
1: ودراستك؟
2: من محبتك غادي نستمد الاجتهاد والسهر ليل ونهار حتى نتخرج.
1: ومن بعد نتزوجو؟
2: من بعد ما نتزوجو غادي نكونوا اسعد مخلوقات على وجه الكره الارضيه.
1: لما نتزوجو غادي نحاول نجعل منك انجح زوج في العالم كله.
2: باخلاصنا، بالتفاهم اللي بيناتنا، بتقارب الميول ديالنا، وبنظرتنا الموحده للاشياء، غادي نعطيو مثال لكل زوج والزوجه كدر الخلاف حياتهم.
1: بمحبتنا نصبغوا الليل نهار.
2: بمحبتنا نهزموا الشرار.
1: بمحبتنا نهدموا الجبال، يزيان حالنا عشرتنا سطوال.
2: بالصفا والوفاء نحقوا المحال.
1: تشرب قهوه؟
2: لا لا لا لا لا، شويه الموسيقى. راسي كيصدعني، كنحس بالدوخه، بغيت نرتاح.
1: ارتاح.

0: باش تبقى الدنيا غادية على وتيرة وحدة من المستحيل. في خلال 24 ساعة كيبدا النهار، وبعد غروب الشمس كيتبعوا الليل، كترجع كرة في السماء حيطة بها النجوم. إلى ما كان غيام وكانت أحوال الطقس مزيانة، السنة فيها 4 ديال الفصول مختلفة، خريف وشتوى ربيع وصيف. الصبايغ الموجودة في الدنيا شلة متعد مختلفة، وجغرافية كل البلاد مختلفة، والبشر وانت وذكر. وليكون كانت الحياة كلها سعادة وابتسام، ليكون ملها الإنسان. إذن لابدأ في الحياة من فرح وقرح، ضروري الغضب، السعادة والعذاب، البغض والغيرة، المحبة والحيرة. إلى ما كان شقة ما بقات للدفر الراحة، وهذه سنة الحياة. دابا حسب روايتنا هذه 3 الصباح، الزوجة دخلت تنعس، الزوج تكا دات عينيه، ظهر عليه عيان. اش هذا؟ شي حد جهة الشرجم.
1: الا تحلبتي او خوتي غادي نقتلك.
2: انا فارك، انا فارك، لا تقتلنيش، خذ اللي بغيتي وما تقتلنيش.
1: وقف،
2: هاني هاني
1: ما تحركش.
2: ولا شاد الحبل
1: باش نكتفك. ما تحركش، ولا تحركتي رصاصه وحده ويدي مول الامانه امنتو.
2: ركون هاني، ما غاديش نتحرك حتى تاخذ اللي عجبك.
1: قلتي ناخذ اللي عجبني.
2: خذ كل شيء، كل شيء.
1: مزيان، باقي لي نعرف فين هاد كل شيء.
2: كل شيء ها هو قدام، كل شيء.
1: نعلمك باللي انا ما جايش معايا سياره نق باش ناخذ كل شيء.
2: ايوا دي شويه وعاود ارجع لها شويه حتى تكمل.
1: من بعد ما تكون تعلمتي البوليس والجيران، واخا انني شفار ماشي محترف، راك ما تقدرش تلعب بيا.
2: انا نقدر نلعب بك.
1: المهم انا بغيت اللي خفيف وزنه وثقيل في ثمنه.
2: بحالاش
1: كتسولني؟ انا بحالاش مثلا مجوهرات دمرتك، ذهب، فلوس مخبيهم.
2: فلوس مخبيهم؟ اش مخبي؟ ما كان كسب معي هذا 2000 فرنك.
1: 2000 فرنك هي اللي بقات لك من المصروف باش كيعاونك باك.
2: المصروف باش كيعاوني با؟ شكون اللي قال لك؟
1: المساله بسيطه، غادي نفسر لك. واخا ما خصنيش نعاود لك اسرار المهنه. حنا
2: شفره.
1: شنو؟
2: حشم عبد الله، انتم ولاد الناس، ولاد الناس.
1: حنا عندنا جواسيس اللي كيجيبوا لنا اخبار المدينه كامله، وما كندخلوا للدار حتى كنكونوا عارفين عليها المعلومات الكافيه. مثلا شحال فيها من بيت، شحال عدد السكان ديالها، وشنو هو برنامج الاسره، وقتاش كيفيقوا، وقتاش كينعسوا، وقتاش كيتغيبوا. على ذكر التغيب، كان من المفروض اليوم تسافروا.
2: حقيقه انما ما بقيناش سافرنا.
1: وفين هي السيده مراتك؟
2: ناسه في بيتها. ما يجعلك ناس مطموط.
1: اش كتقول؟
2: لا والو والو والو،
1: هي انا حمق دابا.
2: لا انا اللي حمق ومزوج بحال هادي.
1: مالها؟
2: مالها ما مالها والو، انا اللي ميلالي.
1: دبر المحاينك اخويا، علاش كتعاود لي قصه حياتك؟
2: ما عرفتي والو،
1: هي مخبي عليا شي حاجه مهمه.
2: لا غير مراتي.
1: مالها؟
2: عشها ثقيل، داك الشيء علاش ما فقتش كاع.
1: كان عارف هادشي.
2: كتعرف؟
1: قلت لك عندي معلومات كافيه عليكم.
2: عجيب السي
1: شفار، غير قولها اش كاين.
2: قعد نتكلم معك.
1: نقعد؟
2: يا غير قعد وما تخافش، ما تخافش.
1: كيفاش ما نخافش؟ وعلاش اللي بغيتي نقعد؟
2: على اي حال الا جلستي وسمعتي كلامي راك ما غاديش تندم.
1: وعليه ها هو.
2: مزيان. واش يمكن لي نعرف منين دخلتي لنا؟
1: ومنين بغيتي ندخل؟
2: من الباب؟
1: لا، من السرجم.
2: كان محلول ولا انت اللي؟
1: انا يعني اللي بالطريقه ديالي الخاصه.
2: ومنين عرفتي علينا كاع هاد المعلومات باللي كنا غادي نسافروا، وباللي تناخذ الفلوس المصروف من عند با، وباللي حتى مراتي نعسها ثقيل؟ يعني منين؟
1: من الخدامه ديالكم.
2: من الخدامه ديالنا. اذا كتعرفها وكتعرفك.
1: ايه ولا
2: واش؟ ايه ولا
1: هي ما كتعرفنيش وانا كنعرفها.
2: بحالاش؟
1: من جمعه لجمعه كناخذ القوامج ديالي وكنديهم للصبان، وديما كنختار الصبان اللي كيكون بعيد على الحومه فاش كنسكن. وهذا الصبان كيكون ما كيعرفني ما كنعرفو، كنديرو القوامج وكنجلس كنتسنى حتى كيحددوهم لي. في هذا الوقت كنبدا كنتفرج على الخدامات اللي غاديين جايين لعند الصبان، وكنبدا نسمع الكلام اللي كيدور بيناتهم. وراه كتعرف الخدامات ترتارات مشهورات بلا لا فعلات لا تركات. كنبقى كنسمع الكلامهم حتى كنلقى الهمزه اللي كنحط عليها عيني. وهكذا حطيت عيني عليكم. مراه وراجلها عايشين وحدهم، وعائلتكم لاباس عليها، وباك يعطيك فلوس المصروف وغادي نتسافروا اليوم. والدرجة في الطبقة الثالثة، وغير مشات الخدمات بعتها بلا ما تعرف بلي أنا تابعها. عرفت العمارة وعرفت الدار ودرست منين غادي ندخل وكيفاش غادي ندخل بلا ما نحصل. وفي هذه الحالة غادي نكون أنا كنعرفها وهي ما كتعرفنيش.
2: واش أنت متأكد بلي الخدمة ما كتعرفكش؟
1: بكل تأكيد.
2: والصبان صاحبك بلا شك؟
1: الصبان عمرو ما شافني ولا عرفني وعمرو ما غادي يعاود يشوفني.
2: مزيان. وإلا جمعتي كاع هاد الحوايج اللي عندي في الدار شحال كتظن غادي يجيبوا لك؟
1: انا ما نكرهش نلقى عندكم الذهب.
2: الذهب موجود، ما غاديش تعرفوا فين مخبي.
1: غير كون هاني الا كان انا في الدار واخا يكون تحت الارض غادي نوجدوه.
2: ونفرضوا لقيتي الذهب، شحال كتنوي تربح؟
1: ما نكرهش شايبي هاد الهمزه هادي طلع عليا بواحد 200 الف فرنك
2: اذا لقيتي الذهب.
1: قلت لك هذاك شغلي، غادي نعرف كيفاش نلقاه.
2: وشنو رايك توفر على نفسك هالتعب وتطلع 500 الف فرنك؟ الورقه كتحك اختها.
1: اش كتقول؟
2: قلت لك غادي نعطيك 500 الف دولارنك.
1: وعلاش؟
2: تقوم لي بواحد العمل، عمل ما قدرتش نقوم به انا.
1: وشنو هذا العمل؟
2: تهنيني من مراتي.
1: كيفاش؟ من عندك مراتك؟
2: تقتلها.
1: نقتلها؟
2: ما تختي.
1: اش كتقول؟ واش انت بعقلك ولا ها؟
2: كنتكلم معك كامل وعي. ماكش تكدر، خايف؟
1: لا لا لا، ما خايف شيء.
2: وتبغي 500 الف فرنك؟
1: ما قراتها شيء، ولكن
2: مالك إذا شافك الواحد على هذه الحالة يقول بلي عمرك ما قتلتي.
1: حقيقة أنا عمرني ما قتلت. تماما، أنا ما عمري قتلت شي مخلوق في حياتي، وهذه كاع المرة الثانية اللي كندخل فيها لشي دار باش نسرق.
2: وترني أنت يعني دابا قمار ماشي محترف.
1: كيف ما كنت ما يمكنليش نقتل.
2: وناوي تتبع الحرفة؟
1: ممكن.
2: إوا كنت متأكد بلي لابد ما يجي شي نهار اللي تقتل فيه. وتقتل فيه. وإلا قتلتي ب500 الف فرنك حسن ما تقتل بلاش. وماشي غادي نعطيك غير 500 الف فرنك، غادي نسمح لك تدي يعني السرتلة والسلسلة ديال الذهب ومضمة وعقد الجوار.
1: غادي تعطيهم لي دابا؟
2: لا، تدي مول أمانة أمانته. ديك الساعة غادي تاخذ الفلوس وتاخذ كل ما وعدتك به، ومن بعد غادي تضربني على راسي حتى يسيل الدم وتخرج في حالك سالم غانم.
1: ايوا ولكن هذا الفردي خاسر وغير منقشاوش عاشوره.
2: سمع، غادي تدخل البيت فاش موجوده وتجر من تحت راسها المخده وتخنقها بها.
1: وإلا فقت
2: ما تفيقش، هاي نعاسه ثقيل.
1: وفين ال 500 الف فرنك؟
2: حتى تفضي شغلك عاد تاخذهم.
1: وإلا قمت بشغلي وقمت باللي عليا وقلتي لي ما عندي فلوس؟
2: قتلني حتى على ديك الساعه وخذ اللي بغيتي. ايوا اش كتسنى؟ فاش كتفكر؟ مالك حاير؟ إوا كنتي قمت تمام اليقين إلا قمتي حتى خرجتي من هنا بلا ما تقوم بالعمل اللي طلبت منك، غادي نتصل بالبوليس ونوصفك لهم وصف دقيق حتى يمكن لكل واحد منهم يتصورك قدام عينيه، ونسول الخدامة والصبان إلا بقاو عاقلين عليك. أما 500 الف فرنك غادي تصبح مكافأة للشخص اللي غادي يقضي عليك، وغادي نبقى تابعك تابعك حتى تدخل الحبس.
1: إلا عملتي هاد الشيء غادي نعترف للقاضي التحقيق باللي انت اللي طلبتي مني نقتل مراتك وساومتيني كاع.
2: وشكون اللي غادي يصدق كلام واحد شفار؟ حتى حد. وزيد على هاد الشيء الناس كلهم كيعرفوني انا ومراتي عايشين في الهنا والسعاده الدائمه. وشنو هي النتيجه اللي غادي تخرج بها انت؟ شنو هي؟ طبعا الحبس. وإلا مشيت حتى طلبت بدم وجهي لانك اتهمتيني تهمه خطيره، تهمه غادي تسد لي العلاقه مع مراتي، ونزيد نثبت الحاضرين باللي تعديتي عليها وبغيتي تجردني من الممتلكات ديالي، فهمتي؟ على محال ما نتهنى عليك حتى تغرق.
1: وإلا صوبت شغلي؟
2: داك الساعة غادي نقول ما عرفتك شاي وما عمري شفتك، ونعطيهم أوصاف شخص آخر بعيد عليك في كل شيء. غادي نقول لهم دخل عليا الشفار وضربني في الظلام والسرجم اللي مفتوح والآتات المسروق، غادي يزيدوا يأكدوا دخول شفار للدار. زيد على الضربة الراس اللي غتعطيني وحوايج المزقين والجراح اللي غادي تكون في يدي وفي وجهي، ونفخ ليها كاع حتى عينيا. ايوا اصبر بلاتي، ونفرضوا كاع حصلتي.
1: مثلا
2: غادي نقول ما كنعرفكش وما عمرني شفتك.
1: دابا 500 الف فرنك نقبطها الا قتلتها، ولا ما قتلتهاش
2: 500 الف فرنك غادي تصبح مكافأة للشخص اللي غادي يقبض عليك، فهمتي؟
1: فهمت. في هذا البيت ناسا؟
2: لا، في الاخر.
1: دابا غير تهنى ما نخرج غير لما فديت معها.
2: لا طلق راسك.
0: الخوف إحساس كيتملك الإنسان وقت

0: محس بالضعف باش يواجه قوة أقوى منه. الخوف في الظلام، الخوف في المنام، الخوف في الحمام، طبعا إلا كان خاوي، الخوف من الحرام، الخوف في الأفلام، الخوف من الله. وفي الحالة ديال الخوف كتزاد طاقة الإنسان وكيستطع يقوم بأعمال ما كانش مرفق يقوم بها في الحياة العادية بلا ما يشعر بالتعب. مثلا كيجري مسافة طويلة، كينقز العلو، كيطيح كيف الدلو. الخوف معروف، خروف متلوف، طبيعي يخاف هاد الليص بعد ما تساوم وتهدد. والسؤال مطروح، واش الخوف غادي يدفع هاد الليص يقتل بعد ما شفناه كيتردد؟
1: حمد الله جريت من تحت راسها المخدة وما تحركاتش.
2: قلت لك نعاسها ثقيل.
1: ادهي معايا راه عصبي متوترين.
2: سير الشيطان يعاونك.
1: شنو؟
2: سير طلقت غيا وما تكونش عصبي. في الحقيقة حتى أنا أعصابي متوترة.
0: الأعصاب هما الجهاز اللي كيربط المخ بالذات، ويا لطيف إلا توترت الأعصاب. كيعيش الإنسان في العذاب وكيصبح ضحية التخمام، وإلا تشغل الإنسان بالتخمام بابقى كلام. انت وبيع التفكير، قلة النعاس، السهران، وفي السهران كتلقى الهموم مجال باش تفتح. شحال من حقائق مختلفة تلفة كتفضح.
2: ايوا ماشي امدرا قتلتيها؟
1: لا
2: ما قتلتيهاش.
1: ما قتلتهاش وما غاديش نقتلها.
2: هي الساعة بغيتي الحبس؟
1: لا بغيت 700,000 فرنك.
2: ها احنا متفقنا غير على 500,000 فرنك.
1: وانا غادي نقبض 700,000.
2: وشكون اللي غادي يعطيهم لك؟
1: مراتي. فيقتها وتفاهمنا.
2: فيقتها؟
1: ايه فيقتها. وغادي تعطيني 700,000 فرنك من بعد ما نقتلك.
2: تقتلني؟
1: ايه غادي نقتلك.
2: انا مش
1: غادي نقتلك ب 700,000 فرنك. ولا بد نقتلك حيت انت الانسان الوحيد اللي شافني مده طويله، وفي استطاعتك كيف قلتي توصفني للبوليس وصف دقيق، قررت نقتلك لانك خطر عليا الا بقيتي عايش. لهذا حالا غادي نقتلك.
2: انا مزوج هالعار، لا تقتلنيش. واش كتظن في استطاعتي نمشي لعند البوليس ونعلم بيك؟ ابدا ابدا ما نقدرش نعملها ابدا.
3: واش
2: دراك؟ شوها بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ تقول روح انا بدي. واك واك واو هاي بطلع. تقول روح. واو واو
4: ها هذا انت
2: شنو
4: كنتي ناوي تقتلني؟
2: انا ابدا. انا نقدر نقتل اعز مخلوقه عندي في الدنيا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه فكرة ديال الجنون ما يمكنش تخطر على بالي أبدا. وضميري ضمير كيفاش يسمح لي ضميري نقوم بهذا العمل الدنيء؟ وقلبي القلب اللي فيه هواك متفاني لابد ما يتذكر ولو لحظة سعيدة من اللحظات اللي عشناها. كدوب يا حبيبتي كدوب.
4: حبيبتي زمان كنتي كتاكل لي دماغي بحبيبتك. ودا هذه ما سمعت منك هاد حبيبتي اللي كنتي في الماضي بها كتصبح وبها كتمسي. الايام كتفوت بسرعه والسنين كتمر وكترسم اثارها على وجوهنا وكتبين لبعضنا حقائق كل واحد منا كان مخبيها على الاخر. اش نقول لك باش نوصفك؟ اظن صفت الكذاب تولمك.
2: كذاب؟ انا عمري ما كنت كذاب. انا متيقن باللي ما قلتيهاش من قلبك يا حبيبتي، لانني كنعرفك يا روحي، يا أجمل كائن، يا أجمل كائن عندي في الدنيا.
4: وباقي زيد فيه. أنا وياك الآن أمام الأمر الواقع. ماشي كان قصدك تقتلني وبالفلوس باش تهنى وترتاح حسب أقوالك، وما تلقاش اللي يقول لك لا فين كنتي ولا علاش تعطلتي أو فين تعشيتي. كتهرب من المسؤولية، خايف من باك لا يقطع عليك فلوس المصروف اللي أنت غاني عليه وكتاخذهم مسكين منه. انا عارفه باللي عقلك كيصور لك باللي هاد العقبات او اي مشكله اعترض طريقك الا وسببه هو انا مسكينه اللي متجاهله السهرات ديالك مع صحابك كل ليله. واخا يكون عندك مال قارون غادي تقاضى، او بكلمه حبيبتي باغي ترميني في بحر النفاق والغش والكذوب. واش كتعتقد باللي انا مازال صغيره؟ جاوب شكون دابا الكذاب؟
5: انا اللي كذاب يا كاسي.
2: ايه انت الكذاب، انت شفار قمار. اشنو جاي عندي تعمل هنايا؟ بعاد ولا غادي نغوت؟ بعد مني.
5: ما تشوفي شاي راجلك في اخر حياته يا سيداتي، يا عفيفه يا مخلصه، يا اللي بغات تشري الجريمه وما بغاتش تشوفها. ما تخافش

0: ما غاديش نقتلك وما غاديش نقتلها وما غاديش نسرقكم. الغني يسرق من الفقير. انا غني، علاش غادي نسرق لكم؟ وانا اغنى منكم، انتم اللي خاصكم تسرقوا مني. ولكن الحمد لله اللي عندي ما كيتسرقش. عندي الحب، عندي العطف، عندي السعادة، عندي الإخلاص والوفاء والمحبة الصادقة. وانتم ماش عندكم الفلوس، الوسخ، العفن والكذوب. فلوسكم ما بغيتهمش، إلا خديتهم غادي ناخد معهم الكراهية والبغض والشقاء. كنت باغي الفلوس باش حتى أنا نكسب آتات وحوايج بحال اللي عندكم، ولكن دابا الآن عرفت بلي المال ماشي هو السعادة الحقيقية. نظرة وحدة من مراتي وهي ملقرية ليا بالابتسام كتسوى الدنيا وما فيها، واللحظة اللي كتكون فيها شادة ليا المقراج دالماء وكنغسل يدي أغلى من هاد الآتات ديالكم كله. أنا بصنعتي، والطمع هو اللي دفعني ندخل ديور عباد الله باش نسرق. ولكن الحمد لله اللي جعل من هاد الموقف اللي عشتو اليوم نهاية لحياتي كسراق. دابا عاد وقفت على كلام مراتي اللي كانت كتقول لي دائما، ما دمنا عايشين بالقسميه اللي عطانا الله وكنحبوا بعضياتنا رحنا اسعد الناس اغنى الناس. انا غني وهذه حقيقه تبتت لي اليوم. الان واش تسمحوا لي نمشي بحالي؟ وهذه المره ما غاديش نخرج من السرجم من الباب.
1: السكات مقيم بحال هذا طبيعي يتبعوا السكات، والسكات فيه وفيه بحال الكركاع، وهذا مثال معروف شيع. كاين السكات الفارغ اللي ما ضر ما نفع، مولاه ما كيبتكر ما كيبدع، الخوى الخاوي باش عقلو كيتمتع، والسكات الطويل كيصدع. وكاين المثل اللي كيقول دوز على الواد الهرهوري لا دوز على الواد السكوتي، وهذا مثل مع النبي غرض. وكاين الامثله اللي كتقول السكات اي الصمت حكمه، السكات النافع إلى الإنسان كيرجع فيه نفسه وعماله وفعاله، شنو القبيح فيها وشنو المليح. وأبطالنا هو وهي فهاد السكات غادي يكونوا كيرجعوا نفسهم. الحقيقة أنهم تأثرين، وفهاد الموقف خص دموع البطلة تفيض، لكن من اللي حنا يركن متلو ما عندها لش الدموع تفيض. إلا بكات غادي يفسد لها المكياج دعينها. نويوها بكات وفضات أو بلتي نسمعوهاش كتقول.
2: الكلام اللي قالوا لس حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا. شنو هو السبب اللي وصلنا لهذه الدرجة؟
3: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجة بلا ما نشعروا أو نحسوا؟
2: هذا اللص راجع؟
1: لا ماشي اللص.
3: واش بغيتي عنا؟
1: نجاوبكم على السؤال ديالكم.
3: طلبناك؟ رغبناك؟ يعني زوقنا فيك؟ أرمينا عليك العار؟ وباش من صيفة بغيتي تجاوبنا؟
1: بصيفتي كنعرف نهاية الرواية والشي اللي مكتوب في هذا النص.
2: وكتعرف السؤال؟
1: بالطبع، إنما ما نكره شي تعودوا لي المشهد.
2: الكلام اللي قال لس حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا. أشنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجة؟
3: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجة بلا ما نشعروا أو نحسوا؟ شنو هو السبب؟
1: السبب لما كانت كتوقع لكم شي مشكلة بالمشاكل ما كنتوش كتعطيوها الاهتمام وتناقشوها بوعي وتحاسبوا نفسكم علاش وقعت هاد المشكلة، وشكون المذنب، واش انت او هي. الانانية وحب الذات هما اللي كانوا الحاجز الواقف قدامكم.
3: قدامنا؟
1: قدامهم. كنتكلم على اشخاص الرواية، حتى واحد في هاد الاشخاص ما كان كيرضى يعتذر للاخر، وهكذا بدا شي كيتراكم على شي حتى وصل لهاد الدرجة. بحال شي مرض كيبدا بسيط وكيمكن يتعالج، لكن من اللي كيهملو المريض كيبدا كيكبر وكيكبر حتى كيصبح خطير وكيصعب العلاج ديالو، وديك الساعه كتكون الصدمه قويه وقاسيه. اذا لابد من علاج لهذا المرض. واش تبغيو تعرفوا العلاج كيف جا في هذه الروايه؟
2: لابد ما نوجدوا علاج لهذا المرض، ماشي كان هذا اللص غادي يقتلنا.
3: حقيقة لا بد من علاج،
2: ويمكن نرجعو كنحبو بعضياتنا كيف كنا في الماضي.
3: ما عرفت، إنما ما خصناش ينكرو بعضياتنا بحال كيف اتضح لنا اليوم.
2: أنا غادي نحاول نخليك تحبني.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عايز حبيب بعدك.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور. I like challenge.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره

0: 05 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من أدب البحر،
2: سلسلة حلقات إذاعية.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. سعداء غاية السعادة نحن أفراد الطاقم الساهر على برنامجكم من أدب البحر على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، أن نستضيف أسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة التي نعدكم في مستهلها أنها واعدة بتقديم تجربة فنية خلاقة تستمد من البحر سحر جماله ومن هدير موجه سحر موسيقاه.

حقا شيء جميل ورائع مستمعينا الكرام، أنه حين يعجز الكلام عن وصف الجمال تتكفل اللوحة الفنية بذلك، وحين يبحث الفنان عن مصدر لا ينضب للإلهام يجد البحر في انتظاره بأمواجه ومده وجزره وأفقه الممتد وصمته العميق. فالحديث عن البحر ليس حديثا عن الماء فحسب، بل عن ذاكرة وهوية وحياة وإبداع. نعم مستمعين الأماجد، البحر لا يرسمه الفنان كما تراه العيون، بل كما يشعر به القلب، فيجعل كل موجة حكاية ولكل لوحة بحر.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يقرأ في موجه قصائد لا تكتب بالحروف بل بالإحساس، ففي زرقة الماء اتساع للحلم، وفي حركة الأمواج إيقاع للحياة، وفي الأفق البعيد دعوة دائمة إلى الاكتشاف والتأمل. لذلك لم يكن البحر يوما مجرد مساحة مائية، بل كان وما يزال وسيبقى مرآة تعكس وجدان الإنسان ومصدرا لا ينضب للإلهام والإبداع. فمنه استوحى الشعراء قصائدهم، واستلهم الموسيقيون ألحانهم، ونسج الروائيون حكاياتهم، وأبدع الفنانون التشكيليون لوحاتهم التي تنبض بالحياة والضوء واللون.

الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عيني.

أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق. إن

والبحر بالنسبة لأبنائي وبنات الداخلة، هذه المدينة التي هي شبه جزيرة ليس مجرد مشهد طبيعي أخاذ، بل هو جزء من الهوية وذاكرة جماعية وشريان للحياة وفضاء رحب للإبداع. ومن بين هؤلاء الذين عشقوا البحر وجعلوا منه محورا لتجربتهم الفنية، يسرنا أن نستضيف اليوم ضمن هذه الحلقة فنانا

0: بصريا استطاع أن يحاور الموج باللون وأن يترجم لغة البحر إلى أعمال تشكيلية تحمل الكثير من الجمال والرمزية. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة سنكتشفه بعد لحظات في لقاء سنبحر فيه معا بين الفن والبحر والإبداع. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة سنفتح من خلالها نافذة مشرعة على عوالم تجربة فريدة لمبدع جعل من الفن لغة للحياة ومن الجمال رسالة للإنسان. ضيفنا اليوم فنان بصري شاب من أبناء مدينة الداخلة، المدينة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي زرقة السماء ويداعب ماء بحره أخمصي قدميها وتنسج أمواجه حكايات لا تنتهي. فنان بصري سندبادي الرحلة، هو الذي استطاع أن يحول البحر من مجرد فضاء طبيعي إلى موضوع فني نابض بالدلالة وبالحياة، وأن يجعل من أدوات الصيد ورموز الملاحة والعناصر البحرية مفردات تشكيلية تحمل رسائل إنسانية وبيئية وجمالية. إنه الفنان البصري يوسف السوسي الذي بصم المشهد التشكيلي بأعمال تستلهم البحر وتستحضر ذاكرة المكان وتدعو المتلقي إلى التأمل في علاقة الإنسان بالمحيط والطبيعة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، وشكرا لتلبية الدعوة. طبعا يسعدنا رفقتك أن نصحب مستمعين معنا في هذا الحوار لاكتشاف ملامح تجربتك الفنية ومسارك الإبداعية. نعم سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة سي العهدي، سعيد جدا بوجودي معكم، كنتمنى أنه يكون اللقاء فرصة للتعريف بالتجربة ديالي الفنية المتواضعة، وأنه يكون خفيف على الأذن المستمعين إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله سنحولهم من عالم ما هو بصري إلى ما هو سمعي، لأن ما شاء الله عليك فنان. طيب بداية سي يوسف، لو طلبت منك بطاقة تعريفية، من يكون الفنان البصري يوسف السوسي؟
1: يوسف السوسي فنان بصري من مدينة الداخلة، درست بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وكنشتغل في الممارسة الفنية بوسائط متعددة بينها الرسم وتركيب الانستالاسيون، الأداء الفني، البرفورمانس والنحت، وكنهتم في بحثي باستكشاف العلاقة بين الإنسان والبحر، ليس باعتباره منظر طبيعي فقط بل كفضاء كيحمل أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، وكيطرح أسئلة كتجاوز الحضور ديالو الجغرافي.
0: هذا يعني الأستاذ يوسف أن تيمة البحر تسكن أعمالك، فيكاد يكون البحر حاضرا في معظم أعمالك. لماذا هذا الاختيار؟ لأن سؤال قد يتبادر إلى أذهان المستمعين، متى وكيف بدأ هذا الإلهام وهذا العشق بهذه المسحة الفنية البديعة الأستاذ يوسف؟
1: والبحر خصوصا في مدينة الداخلة كيفرض راسه، البحر جزء من الحياة الشخصية، ونشأت في مدينة حيتاش نشأت في مدينة الداخلة، كان البحر دائما حاضر في اليوميات ديالي، اليوميات ديالنا كاملين كسكان ديال المدينة، وكنظن أنه هو اللي كيوصل هذه المدينة الصغيرة مع العالم. مع مرور الوقت بديت كنشوفه بطريقة مختلفة، ما بقاش مجرد فضاء للصيد ولا للترفيه، بل أصبح ذاك الفضاء الأسئلة، الأسئلة حول الهجرة، الحدود، السيادة والذاكرة. كذلك كنحاول نستخدم الفن لطرح

0: هاد الأسئلة بلا ما نقدم أجوبة جاهزة، وكنخلي مساحة للتأويل والتفكير.
1: جميل، وهذه هي روعة الإبداع الفني. طيب، كل من يتابع عنك كتب من بعيد أعمالك الأستاذ يوسف يلاحظ أو لن يجد عناء في أن يكتشف أنك في أعمالك طبعا الفنية توظف أو تستعمل رموز الملاحة وأدوات الصيد والعوامات وغيرها. لماذا؟ ما السر في هذه الجاذبية يوسف؟
0: الحقيقة لقيت راسي مهتم باللغة البصرية والرموز اللي كيستعملوها البحارة في الملاحة ديالهم، لأنها كتحمل واحد الحمولة مفاهيمية. هاد العناصر بالنسبة لي عناصر مهمة كنستافد منها الإشارة للأسئلة المهمة في العمل. كما أنني أؤمن أن المادة ديال هاد العناصر كتحمل ذاكرة خاصة فاش كانت تستعمل عوامة الصيد ولا قطعة من أدوات البحر. أنا كنتعامل مع المادة، ما كنتعاملش مع المادة فقط بل مع الشيء، عاش تجربة حقيقية في البحر وكيحمل آثار الزمان والعمل والإنسان، وهذا كيمنح العمل الفني واحد الصدق إضافي وكيجعل البحر بالنسبة لي قابل للقراءة من خلال المفردات ديالو اللي هما كنعتبرهم الرموز، وهي لغة بحد ذاتها ممكن تعامل بها في العمل ديالي.
1: طيب، ما يميزك أو يميز مسارك الفني يوسف أن لديك مشروع منذ تخرجك كان مرتبطا وأكيد لا يزال بالبحر الأبيض المتوسط؟ نريد أن تحدث المستمعين أو تقربهم من هذا المشروع الذي تحمله، وطبعا لأنك تؤمن به.
0: صحيح، كان المشروع ديال التخرج ديالي هو البحر الأبيض المتوسط بين الصراع والامتداد الثقافي، مقاربة فنية مفاهيمية، هذا هو العنوان. خلال فترة الدراسة في تطوان كنت كنزور البحر الأبيض
1: إذن هنا
0: المتوسط.
1: المجال ديال الشمال، شمال المملكة،
0: أكيد
1: ألهمك؟ نعم.
0: أكيد. بديت كنقارن بينه وبين الأطلسي اللي نشأت فيه في الداخلة. حاولت من خلال هذا البحث نقرأ المتوسط باعتباره فضاء كيجمع بين الامتداد الثقافي والصراعات السياسية في الوقت نفسه، وقدمت مجموعة من الأعمال اللي كتناقش مفاهيم الحدود والهجرة والسيادة والذاكرة المشتركة، بحكم أن البحر الأبيض المتوسط هو واحد البحر مأهول بالسرد، ماشي مجرد
1: صحيح.
0: بحر، ولا بحر مر منه ثقافات وتعادوا له.
1: إذن فضاء للسرد يعطيك
0: أكيد
1: هذه الإمكانيات أكثر.
0: أكيد،
1: نعم
0: ومرتبط بمجموعة من الإشكاليات
1: صحيح.
0: والمفاهيم العالمية.
1: نعم. طيب سيوس، أكيد ككل فنان بصري موهوب وطموح كيفتك شاركتي في عدد من المعارض والإقامات الفنية، ما كرهتش أنك قربنا من هذه التجربة اللي ديال مشاركاتك في معارض وإقامات فنية؟
0: بعد التخرج ديالي من معهد الفنون كانت من بين أهم المحطات اللي شاركت فيها هي الإقامة الفنية اللي نظمتها فونداسيون سي دي جي مدينة ديال الرباط سنة 2024، والتي توجد بمعرض جماعي في نفس المدينة. كما أنني شاركت في تظاهرة فنية الاسم ديالها إتخ إيسي بمدينة طنجة أيضا، وقدمت أداء فني ضمن المهرجان الدولي أرت إكسبلورا في 2024 بدعوة من مجموعة محاولات، وإضافة إلى مشاركتي الأخيرة في معرض جماعي معرض مومنتوم ضمن الدورة السادسة لجائزة مستقبل ضمن اللي كتنظمها مؤسسة تجي سي سي. هاد التجارب كانت فرصة للاحتكاك بالفنانين والباحثين والقيمين المعارض، وصراحة كانت تجارب مختلفة، هو اللي كيساعد الفنان على تطوير الرؤية ديالو،
1: أن في نوع من الاحتكاك وتبادل
0: أكيد،
1: تجارب طبعا،
0: وإعادة التفكير حتى في المشروع ديالو باستمرار.
1: وهذا جميل لأن تجدده كل مرة باش ما يكونش داك الملل. طيب، أريد أن أسألك كفنان بصري، مثلا حينما تعرض أعمالك

0: منتوجك الفني وكي يجيو زوار متلقين، ماذا تكون أماني أو ماذا يتمنى الفنان البصري يوسف حينما يشاهد هذا المتلقي أو المشاهد أعمالك الفنية؟ ماذا تتمنى في داخلك؟
1: الحقيقة ما كنقلبش من خلال العمل باش يفهموا المتلقي بطريقة نفسها اللي كنفكر بها.
0: صحيح، لأن زاوية النظر تختلف.
1: أكيد، ولكن كنتمنى يخرج من خلال العمل يكون قادر أنه يطرح أسئلة، حيتاش العمل هو واحد مكون من عناصر اللي هي مألوفة، وبالتالي إلى قدر أنه يتخلى على ديك النظرة اللي ديجا كيشوف بها لوبجي ويقدر أنه يطرح أسئلة.
0: إذن هذا يخلق لديه نوع من الاستفزاز الإيجابي وتوالد أو تناسل تساؤلات في الذهن ديال هذا المتلقي.
1: نعم، بالتالي العمل الفني ما كي ما

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم وقول سبحان خالق الكون وقول سبحان خالق الكون يقول الشي كن فيكون.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

يهودون المدرون يكون مدحر صون النقا اركض والهبون مدلول.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة.

0: ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي نظري ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم متوفره على بلاي ستور واب ستور
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير الداخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلام.

وعلى شمس ترسم للنهار أول ابتسامة. من هنا يبدأ صباحنا، صباح الخير الداخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا في بداية هذه الحلقة كنقول صباح الخير لكل واحد افتحنا فيتو هذا الصباح، واستقبل يوم جديد بقلب مليء بالأمل. فمرحبا بكم، عبارة نبعث بها على الأثير من مدينة الداخلة، الجوهرة الزرقاء والبلورة اللازردية، حيث يلتقي البحر بالشمس. هنا الداخلة عبر أثيرها، هنا البحر حين يغني والنسيم حين يمر والصباح حين يأتي محملا بالتفاؤل. مع أول خيوط الشمس ومع نسمة بحرية تحمل رائحة الصيف، نفتح معكم نافذة جديدة على الحياة من خلال الموسيقى والثقافة والخواطر. فلكم منا أجمل صباح، صباح الخير داخلة. أيها الصباح، كن جميلا كما نحب، وكن خفيفا كما نتمنى. ولكل مستمعاتنا ومستمعين في الداخل وخارجها، صباحكم أمل وفرح وحياة. معكم من جديد صباح الخير الداخل على الموجة 89.3 FM. صباح البحر، صباح الشمس، صباح الداخلة الجميلة، صباح نبدأه معكم بالكلمة الطيبة والموسيقى الجميلة وكل ما يجعل للنهار مذاقا أجمل. أهلا بكم في صباح الخير الداخلة.

الداخلة طبعا إذا كان للصيف صباح يشبه فهو صباح الداخلة، شمس دافئة، بحر مفتوح، وقلوب تصدر الفرح. طبعا مرافقتكم لنا ووفاؤكم لأثير إذاعة الداخلة نقدره ونثمنه، لذلك دائما نسعى لنبدأ اليوم بابتسامة، ابتسامة صباح الخير الداخلة. فمن مدينة اختارت البحر عنوانا والأفق وعدا والشمس موعدا يوميا مع الجمال من الداخل، نطل عليكم في صباح صيفي جديد نحمل إليكم من خلاله الأدب والطرب، الكلمة والموسيقى. فهنا يبدأ النهار وهنا نقول لكم صباح الخير الداخل، صباح الخير لكل من يسمع في هذه الصبيحة الإذاعية التي تحلى بحضوركم ووفائكم. أقبل الصبح والبشير عبده.

أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، للموسيقى سحر غريب، فهي تدخل من الأذن لكنها تستقر في القلب. قد تأخذنا نغمة واحدة إلى زمن بعيد، إلى وجه غاب أو مكان تركناه، أو لحظة تمنينا لو بقيت معنا إلى الأبد. الموسيقى لغة لا تحتاج إلى ترجمان، يفهمها العاشق كما يفهمها الحزين، ويجد فيها الفرح فسحة للرقص، ويجد فيها الحزن كتفا يستند إليه. ففي الموسيقى شيء من البحر، موجة ترتفع بنا أو ترتفع بنا ثم تعيدنا برفق لشاطئ أرواحنا، وشيء من المطر تنزل نغماتها على القلب فتغسله من غبار الأيام، وشيء من الحنين كلما انتهت مقطوعة بقي صداها في الداخل أطول من زمنها. فكم من لحن قال ما عجزنا عن قوله، وكم من أغنية اختصرت حكاية عمر، وكم من صوت موسيقى عاد إلى القلب نبضا ظنناه قد انطفى. حقا الموسيقى الجميلة لا تنتهي حين يسكت العازف، بل تبدأ رحلتها الحقيقية بعد الصمت، حين تواصل النغمات عزفها داخلنا. وأكيد في الطرب الحساني ما نجد فيه في كثير من ما وصفنا به الموسيقى، فلنستمع لهذا المقطع الغنائي الحساني.

بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لهي نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة وطبعا في حال تعرض لضربة الشمس ما يلطف نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه وهذا عليه إن شاء الله من ضمن المواضيع

0: المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجالة، ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها يا كأنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجهوا لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية. شيماء تعرفينا شنو هي فاش كنقولوا ضربات الشمس وشنو هي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف إحنا ذرك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وهذا شيء في الظلم ما رأى في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود ما اللي عنده دو 50 في الرأس يعود ما اللي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود ما اللي خالق ارتباك ولا زادي هلوس رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود ما اللي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتسمى لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشن نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدون نقيسو نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالقة أكيد في ذي الحالة منين عدا رجاج نشوفوا ما هو صحيح وذا ما نخمو كاع بها نجو متصلين بإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: صحيح ورقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار أنها تجي هذه الإسعاف
1: منين تجي الإسعاف لأن أتوندون تجي لهي نقبضو إحنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهي ننقصو لباسو ولهي نحولوه المكان اللي هو بارد مزروع بعد عن الحمان ما نخلوه في الحرارة لنقيسو به بلد اللي هو بارد ونخفو عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلو عنه أي شيء كان ضاغط عليه كيه مجانا والله كرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدينا يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما يمخسر
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبة والله الرأس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة ورشوه هم اللي بالماء ما يمخسر شيء وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلدي
0: وما يكونش بارد
1: ما لا ما بارد قصدي زاد له لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم الرشو به إلين يرجع له وعيه
0: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء
1: الاشياء اللي ما نعطوه المانا ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حنمشي نشرب لاسبيرين حنمشي نشرب باراسيتامول ابدا اني نعرف كاع يعرف رقاش كاع هو مال ورقاش تعود ماسه الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدل له ذاك كامل راهو لا الشمس متن حراريه الشمس هي اللي معدلها له ذا يعني ما نشربوا لاسبيرين باراسيتامول
0: وما نشربوا كاع صمنسكي
1: كان فاقد الوعي كاع ما نشربوا اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى
0: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي
1: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى
0: وطيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اشياء نعدلو او كيفتاش نقدو نأمن واحد الوقاية لنفسنا من هاد التعرض
1: اللي لاهي نقول في هاد الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي هو عنا رقاج في ذي الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتليمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري إلى الأربعة الدحميس أشبه فيه بيالي تتعود هون الشمس حارة متينة وتجي ولا تجي قيسة الراس وحتى حد لعاد لابد داله من المركي إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قيس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس وأميم طوملي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
0: لأن الجسم
1: دائما ما يعود نشفاء يتم ذاك الماء دائما يعود رطب. عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء ويعود أملي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقى الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
0: واسع
1: والله شي ضيق عليه خاشبه له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس وميم طوم اللي نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة
0: على ذيك الناس الكبار أكيد في فئات وانت تعرفهم شي ما شنو هما هاد الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم صحية
1: والله إقبال والكتلين نقول لك عن كذلك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم بالخصوص تعوديك شمس القايلة لمتينة راهي اللي يجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم ولي تتعود هوين لأنه كامل يبقوا أقل مناعة ونفس الشيء يوم ولي نقول نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاول أصحاب القلب والسكر وهل الطنسيون الشمس معي زينة فيهم يعني يالا تصنف ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر
0: وكيف قلتي وعاود تاني يتمو كيشربوا الماء على الاقل
1: الماء ضروري لان الماء ما يخليهم يشفوا
0: لا منحنيو انهم يقولوا راحنا عطشانين ما يحسوا
1: هما ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال بالنسبه لرقاش معاه واحد من دول الفئه كي الكبار والكهوله دو الشيب ولا تركة صغار والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غراق تريكا صغار ما منيجوك اعطونا نشربوا يعني نحن نسمو نفقدوهم فلان نشرب لك الماء عائله عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء
0: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
1: يتفقدهم بالتليفون والله بشي
0: به
1: اللي عندنا الماء قله شراب الماء في الحمان وفي الصيف ديك تزيد من
0: شوفيه
1: تخلق الجفاف المتين منه للجلد
0: طيب شيماء وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا وكنتكلموا على الوقاية ما كرهتش أن وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش لا ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهم أكثر تواصلا مع الأطفال أشنهو المطلوب يكننا نحرصو على سلامة أطفالنا فش زمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فش كتشتد الحرارة، لأن كيف تعرفي شيمنا هاد الفئات الهشة ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش هما يقولك راحنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا احنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شي ما أو أشنهو شي ما المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
1: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك ياسنا نتموا راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربون نسمو دائما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبوا
0: رشفات
1: يعملوا لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو غير أيوة. لك أنه بعد يتم لا يشرب منه إلى مدة من كل نص ساعة بعد نتم نعيط له نرشفه شوي من الماء أيوة. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 الدحميس يعني يفوت بعته وعنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي يزيرهم، ولا دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود مالي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكة رضع عندهم من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يذيك الحرارة الجسم ما يقبلها يتم بجسمهم اللي بارد
0: وكتعطي الطنشة دوك الحمامات اللي نداروا لهم
1: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم اللي بارد.
0: ونبغي نستغل الفرصة شي ما مدام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم نبغي النصيحة، وهذا متعلق بشيء آخر وهو أن عادة ناس في طار داك القرواح يدورو شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولادو ومناتو مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لأنك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها نعطيو غير أمثلة في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما تواس
0: الجراف راه الله يستر
1: بيوم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعة
0: لأنه وقعت مرات
1: والله والله
0: ونشوف فيها ضحايا ونشوف وهذه فرصة لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسيس أنهم يتفادوا.
1: في النقطة قاعد نقد نزيد أنا نضيف على كلامك أستاذ العادي عن رجاج هما في كيني نعرفوا في الدشرة ولا في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد ولا بيشاشرة حتى لعد ما ولا في خيمة ولا ثري ثقل عليه ولا ذا الواتس اللي ماشي فيها ولا يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف ولا يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيالي الأجراف ما تتواس ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كايلاش ما يتفادى هرجة.
0: باش نختموا هاد النقطة ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شي ما نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا للمواضيع أخرى.
1: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصائح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقس الحمان بصفة عامة
0: رجاج صيف ولا
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولة كبار شيب والله هو من نفسه يتموا يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 الدحميس. ونقطة مالي اللي إن شاء الله هون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة والشمس صحرة
0: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم في لأن الحرارة في الوترة تقدر توصل إلى فوق 50.
1: أكيد يعني أنا ما حدني مارق، ماني عجلان ولا زاد، لابد دالي من بتركة نمشي معهم، نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج، يتم قابض لهم الحمار، نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويرجع فعلا مين ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مليل كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد جو، يتم داخل البرود ما تدخل الشمس.
0: ديك يفتح

0: فعلا. وشراب الماء هو اللي لاه ناكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد الى مره كي جلس يعني في البديه ولا ذا لابد داله من عادي مره يدير شي بينه مع راسه،
1: والله
0: كي
1: صحيح.
0: الثام يكسر عنه ديك الاشعه، ولا كي رقاش في الدشره يدير قفاره، ولا بلا صلاه الشمس هذو اللي يكسروا عنه الشي من اشعه الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء، به اللي الماء
1: صحيح
0: ضروري
1: صحيح.
0: ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، ندور وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضة، هاد المشروبات الغازية، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
0: شفت أستاذ العهد، إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرا مناضتها بذا كامل، ما لا هي
1: ما
0: تتلاح
1: او
0: ما لا هي تلحق الماء،
1: تمام
0: وما لا تلحق القيمة اللي عدلها الماء، الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
1: وكاين واحد الخطأ، كنعتقد ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس
0: ما
1: شتي
0: يحق
1: دابا شي وحدين كيشي يشربوا اتاي،
0: أه.
1: اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك.
0: خلاص يا قركي قلت له كلمة، الما يلحق بلد ما يلحقوا
1: تمام
0: المشروب عادي،
1: تمام
0: بين
1: تمام
0: مشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك بردت ذاك التو،
1: صحيح
0: عنك رانك برد عليك.
1: نعم. طيب ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصلوا نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة، هذه ما يتعلق بالحمان وش يلط الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذا كان عود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول الحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحمي أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي، أشنهي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هذه العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أوسترد ولا في هما يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لعنا احنا في إقليم أوسترد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال المكافحة؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدو نقولوا عنا باش نقدو نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا لعدة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا بزر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكيف فوق رق ولا شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بمهمة تعرف يتخزنوا مع مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا، وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شيء. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عادوا هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيما وبال بهم هم ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدروا يتخزنوا
0: فيهم
1: فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي يقدر يقاش خاصة الواقج لا يعرفوا له شي يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا يعني تم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان متمي يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شكوك.
0: وشن هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلفة؟
1: الوسائل الوقاية ياسرة. بالنسبة لذلك نوع درجاش في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هم الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار يعني حتى لجاري يحركها بحذر يعني يعود رد البال معها ما يحركها ساهي عينه ويخرص شي ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقد لا يجبر شي تحت الحجر. وبالنسبة للأحذية كيف قلت عنهم مهمين ما يرقى يعني ما يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شي لوحه بذا لوحه بذا يسوسو ينفضوا هي الاولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعو معلم دو معاه شي في الكراعو نتاعو.

0: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقار
1: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيله الفراشات الملابس كي المانطم يعود رجاج لا يلبسهم تسمي سوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراع يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بيها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شيء والله ذا مستردم مع التراب
0: ما
1: وقائية فاهم
0: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب
1: يعني في دي الحالة اللي له يعني نقلعوها من لسعة والله العقرب ليه يجو ليه طلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قير يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعتوا فيه ياك نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته والله نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عطوا مع ثلاثة رجاج عطوا يعود يالتوا من الناس اللي في زرد وتتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد وللا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو ناطون دون تجي الإسعاف تمشي به شرط طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
0: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم مش فيها علامات التسمم
1: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه لسهال مصاحب له ويعود مولاه هم اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عضو احنا شتم مولاه لا يعرق والشقاب ذو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا القلب يتم لا ما هم متوازنين دقات
0: طيب فيه شي سلوكات غير صحية أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
1: ديالتنا نجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له نمصوه بالعضة ذيك ما تتواسع به اللي راهو داك تسمم اللي لاهي مص داك رقاج ما هو يقدر يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقه ديال عنه يقول لك البزخ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبوا ملي انا نربطوا ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديروا نجنبوا الاستعمال ديال الامصال وخالق مني ملي الرواقي جميلين فوتين تلعتس هذا تعضوا عقرب ولا ذا لقدر يعدل غاز يفشل ديك البل العضه يطلص عليها الغاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق يلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي العدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل
0: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كان سمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهذا الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار أشنه التعريف ديالو شيماء
1: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجد نأكد عليه
0: الكلاب
1: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان
0: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا
1: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية

0: الوقاية.
1: وشن هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار، نقولوا عنه هو من الأسباب ديال هو ديك العضة والله خدش يسبوا حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوص يعني في الغالب نجبرهم عند
1: الكلب
0: يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا يجي يعض داك الحيوان، يعض شخص في دي الحالة يقدر ينقلوا داك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش، والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب داك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحالة هو يقدر يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم
1: كي يكونوا حساسين
0: حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
1: وشنو المطلوب شي ما يكننا نتقو من شر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيه داء السعار؟
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حب هذا يمشي يتبع يعدلهم الكالندري فاكسينا ديالهم كارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت أرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا
0: أكبر وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني أرجاج مين ينعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه وراء ذيك الغسلة هو لابد أن يقيس أقرب مركز صحي في زره سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة
1: أكيد. وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون وخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقل حياة فعلا فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك كيفاش توصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع فبصراحة كنحييك وهاد النصائح اللي اعطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها وبصراحة كنحييك
0: والله فعلا نرجع بهم للموضوع الأول أتم وشربوا الماء والماء ما تستهانوا به وراه القد شرب منه ورقاج يبقى الجسم لا محتاج الماء يبقى لا محتاج الماء يعني الجسم رقاج بصليته ونعات ويتم لا محتاج الماء.
1: تمام أظن آخر حاجة نختموا بها شي ما إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شي ما بودبوس لي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسر. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

كل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري وبدايته بملف الهجرة، حيث أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاضطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وأبرز وزير الخارجية البيروفي الأسبق في تصريح صحفي أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات الهامة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأضاف دبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. وشكلت هذه الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور العمراني والاقتصادية. دوليا يلتقي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. وكان كوشنر التقى أمس قادة من حركة حماس الفلسطينية في مصر.

0: مصر قبل التوجه إلى إسرائيل، ووافقت حماس في أواخر يوليوز على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني. أما نتنياهو فرفض الوثيقة رسميا مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. قتل 6 أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بيلغورود القريبة من الحدود بين البلدين، على ما أعلنت اليوم السلطات المحلية. وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. أعربت كوريا الجنوبية اليوم عن أملها في عودة دونالد ترامب وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة الجارية مع سيول. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن الحكومة تتابع عن كثب الرسالة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمل أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة، أتمنى لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، سيتقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن سلسلة ديال المواضيع ديال التوعية. يكننا نرسخ الوعي بتحمل المسؤولية لدى المستمعين وبالخصوص المعنيين من الناخبين باعتبار أصوات الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية برسم 2026 عندها أهميتها الكبيرة بل الحاسمة. وطبعا كنرفع دائما الشعار اللي عنده دلالته: صوتك يصنع القرار. ارتأينا مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة الحوارية التوعوية من برنامجكم صوتك أمانة، ارتأينا أننا نخص هالموضوع أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة، ونركز أساسا على أهم مستجداتها إن شاء الله في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة إن شاء الله لله يتم استقباله عبر الهاتف من إقليم الصمود والتحدي بوجدور، هو الإعلامي أحمد الأحمدي اللي كان استضفوه، وأيضا رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بمدينة بوجدور، وأيضا منسق المنظمة بالجهات الثلاث الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولكن كان استضفوه أساسا بحكم أنه مهتم بالشأن السياسي والانتخابي. أحمد الأحمدي مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد العهدي على إتاحة هذه الفرصة عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية الممتازة، وأن أتمنى أن نكون عند حسن ظن من يستمعون إلينا في المملكة المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، وكذلك في الصحراء المغربية في تخومها برمتها، كذلك من يصله بث هذه الإذاعة الوطنية الجميلة.
0: أكيد وما فيها شك سي أحمد. طيب، من المعلوم أنه من الانتخابات تبنى المؤسسات، وهذه حقيقة مسلم بها، وبهذه المؤسسات كتندار شؤون الوطن، ومن صوت المواطن والمواطنة كتبدأ الحكاية. نحن اليوم كيف تعرف أحمد ويعرفه المستمعين على موعد مع محطة وطنية مهمة، نبغي نقول أيضا عرس وطني، عرس ديمقراطي وطني كبير. ففي الانتخابات التشريعية العامة الانتخاب أعضاء مجلس النواب واللي تقرر إن شاء الله إجراء يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، انتخابات اللي ما يلتنا ننظر إليها باعتبارها مجرد يوم كنوضعوا فيه واحد الورقة داخل واحد الصندوق، ولكن باعتبارها ممارسة لحق دستوري ومسؤولية مواطنة، وأيضا اختيار الأشخاص المنتخبين لله يمثلوا المواطنين والمواطنات داخل المؤسسة التشريعية، وكيساهم أيضا في تشريع ومراقبة العمل الحكومي. سؤالي ليك أحمد،

0: لماذا أهمية المشاركة وشنه معنى اليوم أن يكون المواطن مسجل في اللوائح الانتخابية وما يقيس المكاتب ديال التصويت؟ شنه الجديد في انتخابات 2026؟ وشنه شنو اللي خاص اليوم يعرفوا الناخب سابق ما يتوجه لمكتب التصويت؟ أكيد هذه كلها أسئلة له نطرحها معك السي أحمد. طيب ضيفنا عبر الهاتف من إقليم بوجدور واللي نذكر بأنه مهتم بالشأن الانتخابي، عندي لك سؤال. وانت ما شاء الله عليك إعلامي متتبع للشأن الانتخابي، لهين بدأ معك هذه الحلقة من سؤال اللي أكيد كي تعتبر محوري وأساسي، علاه ينبغي اليوم أو ليالة المواطن أنه يشارك في الانتخابات التشريعية؟ وش يمكن أننا نعتبر السي أحمد هذا المشاركة الانتخابية فقط مجرد حق أم أنها أيضا مسؤولية؟ نعم السي أحمد.
1: أستاذي الفاضل أحمد العهدي، المشاركة الانتخابية يوم 23 شتنبر 26 2000 التي مقبلة عليها مملكتنا العزيزة، الحمد لله مشاركة انتخابية هي في الأصل معروف أنه حق دستوري
0: تماما.
1: لكل منادم وكل منادمة حق دستوري كمواطن ومواطنة، لكنها في نفس الوقت ملي مسؤولية اتجاه المجتمع، اتجاه الناس كاملة برمتها، وكذلك الوطن. المواطن منين يشارك في الانتخابات؟ ما خاصه قاعد يختار فقط شخصا أو لائحة، وإنما يساهم يعاون في تشكيل مؤسسة دستورية، وهذه المؤسسة الدستورية عندها أدوار أساسية في التشريع والمراقبة، مراقبة العمل الحكومي لهذا البلد مملكتنا العزيزة. باعتقادي المتواضع أنه عدم المشاركة، والله ذا اللي ما يبغي يشارك يزرق في نهار التصويت، لا يعني أن المواطن خارج القرار، أنه مثلا ما مدير له اهتمام، وعلى أنه قاعد ما مصنت الكلام منها أبدأ. المؤسسات تشكل في النهاية، عدم المشاركة لا يعني المواطن خارج القرار، وإنما المؤسسات ستشكل في النهاية المطاف سواء شارك أو لم يشارك.
0: صحيح. أسوأ
1: ما شارك أسوأ ما شارك،
0: وبالتالي يشارك. نعم
1: وأستاذي العهدي، أن من يشارك يكون قد مارس حقه، يعني أنه فرض وجوده في الاختيار، أما من يعزف أو العزوف عن أول امتناع عن الصوت التصويت، اللي يقول لك أنا قاعد غالب أني نمشي الصوت، والله قاعد شعدل لي والله كذا، فإنه يترك الآخرين يقرروا في اتجاه المؤسسة التي ستتولى ذوك اللي يتمثله هو.
0: صحيح. وبصراحة أنا كان نحييك على هاد الطريقة باش وجهتي هاد الكلام للمستمعين، لأن من بعدها فاش يمرقوا النتائج السي أحمد ما تلانا فعوال انتقاداتك أو لا تتأفف أو لا يطلع لك الدم أو لا كذا، لأن أنت ما تحملتيش مسؤولية. وبالتالي اليوم يطلب الجميع أنه يتحمل مسؤوليته في عدم انخراطه بجد. طيب سي أحمد، أشنه ردك؟
1: يعني المواطن راه هو اللي نص القرار، هو اللي المواطن راه مساهم.
0: صحيح. وبالتالي يتحملون المسؤولية ديال دوك الناس اللي لا يمثلهم كمنتخبي. طيب سي أحمد، أشنه ردك على فيه خلق ناس اللي كيروجوا بأن الصوت يلا هو غير واحد، صوتك واحد وبالتالي ما يزاشي وما غادي يغير أي شيء، كيف تجيب سي أحمد وأنت متتبع لهذا الشأن السياسي والانتخابي بالمنطقة اللي أنت متواجد فيها، كيف تاش تجيب أو ترد على هذا الموقف السلبي وهذا الفكرة اللي كيتفق الجميع أنها هدامة وفيها نوع من عدم تحمل المسؤولية
1: يعني
0: وغياب
1: نعم.
0: صحيح. نعم.
1: يقولوا البيضان، قالوا البيضان مثل يا أحمد العهد، يقول لك تحقر العود العين اللي يطرفها.
0: والله صح. إذن جميل مزيان، أنا عارفك.

0: ما شاء الله عليك مهتم بالثقافة الحسانية من خلال برامج عندك، كيف تراثنا يجمعنا. طيب إذا مش نهو ردك هذا اللي كيقول بأن صوتي أشغي الزا وسط مثل الآلاف ديال الأصوات، شنو ردك عليه؟
1: الصوت أستاذي الفاضل أحمد العادل، الصوت الواحد هو جزء من المجموعة، مجموع من الأصوات، هو لا فرض من الجماعة، فرض من الجماعة. فهمت؟ وقالوا عنه اللي يحضر ما صاب يسكت، يقول لا تدرك اللي في الجماعة ما صاب يسكت،
0: جميل،
1: خاص يشارك. ولا يمكن بناء الديمقراطية، يعني لا يمكن بناءها إذا اعتبر كل مواطن أن صوته غير مهم.
0: الله يعطيك الصحة، تماما، نعم.
1: ثم إن المشاركة ليست فقط مسألة حسابية، بل هي رسالة أيضا، يعني
0: جميل.
1: أنا توصل،
0: صحيح،
1: توصل للواقع.
0: وهذا الشيء علاش السي أحمد، عذرا على مقاطعتك، البرنامج كيحمل العنوان ديالو هو صوتك أمانة، إذن ماشي مجرد رقم ولا عملية بسيطة كتديرها، لأن ولكن كيف قلت عجبتني كلمتك، ليست مسألة حسابية بل هي رسالة، وهذا مهم. نعم،
1: هذا هو بيت القصيد. يعني عندما ترتفع المشاركة منين توصل سقف ما بلد بعيد فيه تمكن منه، فإنها تعكس اهتمام المواطنين، راهي اهتمام المواطنين اللي تظهر لهم ذاك الخالق كامل اللي بصوتهم بالشأن العام، وحرصهم على اختيار من يمثلهم
0: ويشرفهم، يعني ويكون يمثلهم بشرف. نعم
1: صحيح، طيب تشريف فعلا، لانه انا انسان يقول لك قدمته هنا، رانا قاعدين نقول لك سابقه، انا نجسدها لك، ربما انني نميل لك شوي للثقافه الحسانيه.
0: مزيان، جميل، بالعكس.
1: اجماع عليك راه يقول لك ذاك عمامه قدمناه، ذاك يمثلنا عمامتنا،
0: تماما،
1: صافي، من دار في الثقه الكامله،
0: وشيخنا على امورنا بهذا كله.
1: شيخنا صحيح،
0: نعم. اي
1: اما العزوف، يعني خصوصا عند يصبح ظاهرة، يعني وهي واسعة، فإن دائما علاقة المواطن بالمؤسسات وبالحياة السياسية.
0: صحيح، هذا العزوف كيطرح هذا السؤال كيف قلت حول علاقة المواطن بالمؤسسات والحياة السياسية. تبارك الله عليك، كلامك كله صح، لسانك صحيح. طيب ياك تكون نكون واضحين مع المستمعين اللي هما في الاستماع الآن عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أن كاين انتخاب ديال من طنجة إلى القويرة يوم 23 شتنبر 2026. نبغيك تذكر للمستمعات والمستمعين ماذا سينتخب المغاربة في هذا التاريخ بالذات، اللي قلنا بأنه عرس ديمقراطي وطني كبير، اللي هو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نعم أستاذي الفاضل أحمد العهدي، أنه يوم 23 شتنبر 26 2000 عرس وطني من طنجة إلى القويرة في مملكتنا العزيزة، في كل شبر من مملكتنا. فيعني هو سؤال في الصميم.
0: نعم.
1: الاقتراع أستاذ أحمد يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أي المؤسسة اللي هي المؤسسة اللي تشكل الغرفة الأولى للبرلمان، والناخب اللي له يصوت ويصوت خاص يصوت وفق القواعد الانتخابية المعمول بها لاختيار ممثليه الذين ستكون أمامهم مسؤوليات تشريعية ورقابية وسياسية كذلك مهمة.
0: إذن بمعنى ما نستهنوا بالدور ديال المشاركة ديالنا والتصويت. طيب، وإحنا في هذا
1: لأن أستاذ هي العصب الأساس.
0: تماما. طيب سي أحمد، مستمع من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد، توصلنا منه بسؤال عبر الواتساب، كيقول فيه أشن هي أبرز المستجدات اللي كتعرفها الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث كيف تعرف أحمد وانت ما شاء الله عليك أدرى مني في هذا الجانب، ويعرفوا العديد من المستمعين أن فيه اليوم نتحدث عن مستجدات، ما كرهتش أنك تعرض أهمها إلا سمحت سي أحمد.
1: والله أستاذ أهلا بضيفنا كذلك، اللي معنا وجه للسؤال من المنطقة الحدودية القرقرات.

0: بإقليمها وسرت. السؤال وجيه، هناك عدد من المستجدات والتعديلات التي يعني تستحق التوقف عندها، ومن أبرزها أهمها قبالة اللي هما ركائزها الأساسية مرتبطة بالترشيح.
1: نعم.
0: ومن بينها مقتضيات تعزز حضور النساء والشباب القلب النابض.
1: نعم.
0: القلب النابض، وتشديد بعض شروط الترشح، إضافة كذلك إلى تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم الانتخابية.
1: نعم.
0: فنذكر كذلك المستمعين أنه تم إدخال مقتضيات تواكب التحول الرقمي، هذا الرقمنة العصرنة الحديثة، إدخال مقتضيات بها بما في ذلك اعتماد مصادر إلكترونية في بعض مراحل العملية الانتخابية، ومن بينها إذاعة الترشيحات. والهدف العام اللي قاع هو أساس شيء اللي هو يعني النواة من هذه المستجدات هو تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز الشفافية والمصداقية في مملكتنا العزيزة.
1: بالفعل، وكنحييك سي أحمد. وأيضا في نقطة، وهو أن الناس اللي عندهم سوابق مثلا في المحاكم أو كذا، فغادي تم المنع ديالهم، وهذا كيعطي فعلا كيف قلت تعزيز الشفافية والمصداقية. وشنو سي أحمد بالنسبة للمستجدات ديال التعددية في وسائل الإعلام؟ لأن شفنا لها كأنها دارت واحد الدليل اليوم ديال أنها تعطي واحد أو دمقرطة لهاد العمليات الانتخابية، وأكيد لا ينخصوا لها الحلقة المستجدات اللي عند هاد اللجنة العليا وما يعرف اختزالا بلاها كايدا. بغيت في هاد الحلقة مادام كنعطيو هاد المعطيات اللي هي دقيقة، فبالتالي نبغي نسولك المستجدات اليوم ديال هاد التعددية في وسائل الإعلام.
0: والله أستاذنا أحمد العهد، أنا جاية تضريك لي نقول لك على المستجدات.
1: اسمح لي سي أحمد غير واحد تصويب، ماشي اللجنة العليا، الهيئة العليا لسمع البصري، واللي هي اليوم عندها دليل يؤطر هاد العملية، وطبعا استثمار الخدمات ديال الهيئة كيجعل ولا كيعطي العملية واحد البعد ديال الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب والمترشحين. نعم نعم سي أحمد.
0: صحيح أستاذ الكريم، توجد مستجدات مهمة في مجال التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري، بما يتيح للمواطن الاطلاع على مختلف الآراء والتيارات السياسية وتكوين اختياره على أساس المعلومات.
1: تبارك الله عليك، هذه فكرة أنت وصلتها أحسن مني للمستمعين، كنشكرك سي أحمد فعلا. طيب سي أحمد، كنت شرتي في معرض بعض الأجوبة ديالك للنساء والشباب، واش فيه اليوم في هاد الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، واش عاد فيه توجه واضح لتعزيز حضور هاد الفئات اللي هما النساء والشباب والجميع كيعرف أهميتهم، توجه اللي كيعزز الحضور ديال هاد الفئات في الحياة السياسية والانتخابية سي أحمد؟ نعم
0: نعم أستاذي الفاضل، بالفعل من الملفات التي تحظى باهتمام في الإطار الانتخابي الجديد، فمن المستجدات التي تم تداولها في الإطار القانوني الجديد تخصيص تمثيلية نسائية عبر اللوائح الجهوية.
1: صحيح، وهذا مستجد. نعم
0: مستجد.
1: فعلا.
0: بجانب كذلك فتح المجال وفق الشروط المحددة أمام الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة للترشح بشكل مستقل.
1: إلى سي أحمد، عذرا عاود قطعتك، كنبغي شي مرة شي فكرة ما تمشي لي، ندور نفتح قوسي إلا سمحت أحمد، وهنا يلطنا كاملين نفهموا أن تشجيع الشباب والنساء الفئات المهمة ما يلطنا نقتصر فقط على يوم الاقتراع، ولكن ينبغي أن يتحول لواحد المشاركة اللي هي فعلية في الحياة السياسية وأساساً صناعة القرار. صحيح. وهنا سؤال مهم جداً حضر

0: من خلال حديثك سي أحمد، واش المشاركة كتعني فقط أنك تقيس المكاتب ديال التصويت وتوضع الورقة في الصندوق، أم أن عنده دلالات أخرى سي أحمد؟
1: أستاذي الكريم، المشاركة الواعية،
0: نعم،
1: المشاركة الواعية تبدأ قبل يوم الاقتراع. فعلى المواطن والمواطنة بصفة عامة، نساء رجالا شبابا، أن يعرف البرامج وأن يقارن قيمة، يحاول ما أمكن أن يميز بين العروض الانتخابية
0: وما يسمى بالبرامج الانتخابية فعلا.
1: نعم. وأن يتابع، يتم يتبع مولي الخطاب، لكن اللي يقولوا المرشحين.
0: جميل، نعم،
1: باش هو، لأنه قال لك، يقول لك أعطيني نيتك نعطيك نيتي.
0: جميل، نعم.
1: وأن يسأل مولي، سول، يتم يسول مولي عن شنو يعدلوا، شنو هي مقترحاتهم.
0: تماما،
1: ما هي مقترحاتهم؟ أعطيني المقترحات، أعطيني الحلول، أعطيني شيء نلمس فيك على انك راني حامل مشعل تحقيق المراد.
0: وباش ندير فيك ثقتي، لان ما يمكنش الثقه ديالي نعطيها لك وانت ما عندك لا برنامج، ما ناوي لا تشتغل، ربما كاع عجبتك غير مصالحك الشخصيه. اذا مزيان هذه الفكره سي احمد.
1: نعم، فماذا يستطيعون ان يقدموا؟
0: تماما.
1: وما مدى واقعيه وعودهم؟ نعرف المواطن لا ينبغي خاصه دائما يختار بناء على لا ينبغي خاصه دائما انه هي جاي عدله في مثله ما تمزري العاطفه، قالوا لنا،
0: او انتمائك القبلي.
1: نعم، لا ينبغي ان يختار بناء على القرابه او القبيله او حتى الصداقه او صح. المال او الاشاعه.
0: تماما، لان مزيان هذه شرتي لواحد الفكره اساسيه، اهم شيء في الانتخابات ان الصوت ديالي ما يقيس الا الشخص اللي يستحقه. كيفاش يستحقوا؟ كيف قلت، راه ذكرتي بعض الاشياء، شنو كيقطار، شنو يقدم لدشرته او لجيته او لوطنه، وحتى الوعود اللي كيعطي واش هو عارف انهم قابلين يتحققوا ولا غير كيعيش الناس في الاحلام.
1: صحيح.
0: طيب، فعلا السي احمد الأحمدي الاختيار لأنه أمانة ومسؤولية ينبغي أن يكون، تبارك الله عليك، كيف قلت، مبنيا على الاقتناع والكفاءة والمصداقية والبرنامج والمصلحة العامة. نختاروا الناس اللي بصراحة كلام كله ما شاء الله عليك. طيب، سابق ما يوصل المواطن لهذاك اليوم ديال الاقتراع اللي حاليا اللي جاي قدامنا هو 23 شتنبير، في خطوة أساسية كتمثل في التأكد من تسجيل في اللوائح الانتخابية، عشان هون تقد تضيف المستمعين والمستمعات أو المواطنين بشكل عام في هذا الجانب، لأن هذه واحد المحطة هي أساسية. مزيان هذه فرصة يعرفوها اللي هم في الاستماع الآن. نعم،
1: أستاذ الفاضل، صحيح، التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط أساسي لممارسة حق التصويت.
0: نعم،
1: وقد تمت العملية خلال سنة 26 2000.
0: صحيح، وهذه من العمليات اللي زازوا. نعم،
1: حين مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا لانتخابات 23 شتنبر، وشملت العملية طلبات التسجيل ونقل التسجيل والتشطيبات كذلك والتصحيح الأخطاء المادية قبل حصر اللوائح بصفة نهائية في 10 يوليو 26 الماضي. ولهذا ينبغي للمواطن أن يكون واعيا، عارف يعدل بوضعه الانتخابي، وأن لا ينتظر إلى آخر لحظة.
0: الله يعطيك الصحة، هذه مزيان معلومة قدمتها، حتى اللي ما كانت عنده يستفد منها مستقبلا، ولا دوك الشباب اللي الله عندهم ذاك السن اللي كتأهلهم أنهم يشاركوا في انتخابات. طيب، إلا طلبت منك سي أحمد الأحمدي أنك تقدم 5 نصائح للناخبين سابق ما يقروا مثلا الشخص اللي يختاروا انه ميمتلوه دايرين فيه الثقه، اشن هي تقد تقولوا باش له يتوجههم من خلال وعفاك حول تحصرهم في 5 نصائح للناخبين.
1: والله يا أستاذ الكريم النصائح اللي نوجهه للمواطنين مستمعينا كذلك عبر هذا الأثير اللي دائما ينور وحتى هو له دور كبير كذلك راهو هذا الأثير راهو له دور كبير
0: صحيح.
1: لمستمعينا الأكارم وأنا نقول لك وصدقني يا أستاذي أن هناك مناطق الآن راهي تستمع إليك دائما وانت يعني هذا الأثير هو اللي يفيدها أكثر
0: نعم.
1: وخصوصا البادية
0: ولكن لولا مشاركة أشخاص كيفتك وعندهم غيره وانت ما شاء الله عليك أنا كان أعرف ذاكرتك إعلامية وتعشق الإعلام وانت إعلامي طيب سبق ما يمشيوا لك الأفكار إذن نعم. 5 نصائح إن شاء الله
1: سهل. أول لولا يعطوا يقرأ البرنامج
0: الله يحفظك
1: يخرصه البرنامج الانتخابي نخرصه من بدايته إلى نهايته ونستوعبه بعد قاع هي اللولة
0: تماما أيه
1: الثاني مثلا ما نصدق اللي ينتشر كامل مواقع التواصل الاجتماعي
0: الله, الله, الله يربحك اسمح لي قطعتك
1: لأن من هب ودب
0: صحيح
1: هذه السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي جاي ينشر بدون مصدر
0: صحيح
1: أنا خاصني منين اللي كينشر لي حد شي نقول له منين المصدر أعطيني المصدر
0: سيكون موثوق رسمي وفعلا وفعلا السي أحمد لأن
1: ختمه لأنه أي حاجة بختمها يعني موضوع بترسيم تملي
0: وانت على صواب السي أحمد لأن فيه فعلا رواج وانتشار الإشاعات وما يعرف بالأخبار المزيفة للأسف أنك تحاول تبغي تأثر على بعض الأشخاص ولا تحاول تشوه الحزب معين إذن كيف قلت يجب التحري واتخاذ الحذر والحيطة ولا نأخذ الأخبار كيف شرتي إلا من المصادر اللي هي رسمية وموثوقة نعم
1: صحيح تماما أستاذي العهدي ثالثا
0: أيه؟
1: نقارن نوازي بين البرامج وليس فقط ملي من بين الأشخاص
0: صحيح نعم
1: ورابعا نسول عن الكفاءة عن الكفاءة نقول إحنا الإنسان اللي هو يعني كفاءة ثامر الإنسان اللي هو ذاك هو عارفين عنه بثقله بوزنه ونزاهته وقدرتهم ملي على تحمل المسؤولية
0: تماما صحيح
1: خامسا تذكر ملي يا المواطن أن صوتك راه أمانة صوتك أمانة فلا تبيعه ولا تسمح لأحد بأن يصادر إرادتك
0: نعم والجميل أن في المعزل أنت حرة ماشي وحتى داروا واحد القضية باش اللي رفع هذا الحرج السي أحمد وهو أن الهاتف النقال لأنك شحال هذه كيقول لك صور لي شنو درتي
1: صحيح يقول لك جيب لي الإثبات
0: دابا لا دابا يمنع أصلا باش هذا الحرج يرفع نعم طيب السي أحمد الوقت شوية كيداهمنا أكيد كيف نعم. تعرف أن الإنسان كان بكري ابن بيئته اليوم ابن إعلامه لأن الإعلام كيصنع القرار عنده التأثير عنده كيف كان عيشه اليوم في هذا الزمن دي الثورة الرقمية الزمن اللي ولت عدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كيف شرت جزءا من حياتنا اليومية وأكيد كنشموها مع الأكسجين مع ما نقدو أننا نفتصلوا عنها وبالتالي عندها تأثير ديالها في هاد المتلقين أكيد سي أحمد لهي تكون الانتخابات مناسبة لانتشار هاد الأخبار الكاذبة والإشاعات والمعلومات اللي هي مضللة لغرض في نفس يعقوب من منعدم الضمائر الحية السؤال الأساسي في هاد النقطة الأساسية كيف تاشي قد المواطن أنه يحمي الاختيار دياله وما يتعرض أو يكون عرضة أو لا يكون ضحية لهذا التأثير ديال وسائل الإعلام الحديثة نعم
1: أستاذي الكريم بالتحقق فعلا بالتحقق فلا ينبغي أن يشارك المواطن أو يتقاسم خبرا لمجرد أنه مثير أو لأنه ينسجم مع موقفه يجب البحث عن مصدر المعلومة ومقارنة

0: مقارنتها بالمصادر الرسمية والموثوقة كذلك. كما أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديا جديدا على العملية الانتخابية، لأن إنتاج الصور أو التسجيلات أو الأخبار المفبركة أصبح أكثر سهولة.
1: علما السي أحمد أن راهدات تبت على شي حد، وراه كاين أجهزة اللي كتبع هذا الشيء، راه كاين عقوبات زجرية وكاين غرامات مال، راه الأمر مات لا سهل كيف كانت الأمور قبل. اليوم الدولة الحمد لله نعم
0: لم تتساهل معه، يعني لا يعني هناك قوانين وضوابط زجرية.
1: صحيح، وهذا الشيء علاش كنقول السي أحمد الوعي الإعلامي أصبح جزء من المواطنة الانتخابية. سي أحمد فاش وصلنا للإعلام، أشنهي مسؤولية الإذاعة والتلفزيون والصحافة بشكل عام في هذه المرحلة اللي كنعيشوها ديال الانتخابات، وبالخصوص في هذه الفترة ديال ما قبل الحملة الانتخابية، شنو هو دور ديال الإعلام؟
0: أستاذ الكريم، دور الإعلام الإذاعة والتلفزيون والصحافة المرئية والمسموعة وكذلك الجرائد الإلكترونية، اسمح لي أستاذي العهدي حتى لا نبخس يعني ناس حقوقهم، لا نبخس بها، وحي أسرة إذاعة الداخل التي تبث برامج، وكذلك برامج هي نوعية تساهم في التوعية الانتخابية. فما تعلم الأستاذ العهدي الإعلام مطالب بأن يساعد المواطن على الاختيار الواعي، لا أن يختار مكانه، وهذا يعني تقديم المعلومة أولا، ويعني استضافة مختلف الآراء وطرح الأسئلة والمناقشة، مناقشة البرامج والتحقق من المعطيات. وجدير ذكره هنا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وضع ترتيبات مرتبطة بضمان تعددية السياسية في الخدمات السمعية البصرية بمناسبة الانتخابات التشريعية، بما يهدف إلى تمكين المواطنين من الأصول إلى التنوع في وجهات النظر.
1: وعلى ذكرك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختزالا هكا، فبصراحة قمت بواحد العمل قيم ومهم جدا، وهو على شكل قيد دليل، لأن الدور ديالها كيف شرنا، وهي أنها تأمن هالتكافؤ الفرص وتجعل لأن فعلا المواطن أو الناخب يكون على دراية وعلم بالبرامج ديال الآخرين. طيب سي أحمد، لأن الوقت شوية كيزحم، الحديث معك بصراحة مفيد وجميل، ولكن كاين هاد الكراه ديال الغلاف الزمني. سي أحمد عندي لك سؤال، فيه ناس خلقين أشخاص اللي كينظروا الانتخابات أنها فقط شأن سياسي، ولكن أظن وأكيد غادي تشطرني الرأي أنها تتجاوز أهميتها، ذلك ما نحصرهاش نخليها فقط أن هذه الانتخابات راه واحد الشأن اللي هو فقط سياسي، شنو هو رأيك؟
0: بالتأكيد أستاذي، فالانتخابات ترتبط بالاقتصاد
1: تماما،
0: ثم التعليم، ثم الصحة والتشغيل والتنمية كذلك، والعدالة الاجتماعية والاستثمار والبنية التحتية وغيرها. البرلمان يشرع ويراقب، والسياسات العمومية تؤثر في حياة المواطن اليومية. لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الناخب ليس ماذا سأحصل عليه، بل أي مشروع أريده لبلدي ومن أراه قادرا على المساهمة في تحقيقه.
1: تماما، وهذه أسئلة جوهرية السي أحمد، وبصراحة ولا أرمي لك بالورد، كلام كله في الصميم. طيب ياك نكونوا صريحين أمام أنه فيه، وهذا الشيء راه كيتبعوا الجميع، فيه بعض منعدمي الضمائر اللي ما عندهم أي ولو درة كذا من المواطنة. واش ما كتشوف السي أحمد أن اليوم هاد الشيء كيهدد، أو لا كتكون تخوف من عزوف الشباب على المشاركة السياسية، لأن هاد الفئات هادو كيحرضوا واحد التحريض اللي هو سلبي، وفقط كيحاولوا يستغلوا العواطف والجهل بالخصوص ديال الآخرين. في نظرك السي أحمد كيف

0: نحتاج نقدوا اليوم نقنعوا الشباب بأن صوته راه فعلا قيمة ومشاركته عندها قيمة وانخراطه عنده قيمة وأفكاره كلها عنده قيمة. نعم
1: صحيح أستاذي، يجب إعادة الثقة إلى هؤلاء الشباب، ثقة في المشاركة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير. شاب اليوم لا يريد فقط خطابات سياسية، وإنما يريد إجابات عن أسئلة حقيقية. أين فرص العمل؟ كيف نطور التعليم؟ يعني المستقبل راه حاليا في المستقبل. كيف ندعم الابتكار والمقاولة الشابة؟ كيف نواجه البطالة؟ كيف نحسن الخدمات العمومية؟ احنا هذه الأسئلة نطرحوها، شلي نعدلوا هاي الليل ما هي شغالة، شلي نواصلها الابتكارات، كيف نحقق العدالة الاجتماعية والمجالية كذلك. كن على يقين أنه إذا وجد الشباب برامج واضحة وأشخاصا قادرين على الحوار والإقناع وتحمل المسؤولية، فستكون أستاذ العهد المشاركة أكثر جاذبية.
0: تماما، هذا كلام كله صائب. سي حماد، الوقت يمر، ما كرهتش في ختام هذا الحوار التوعوي الصريح والمفيد معك، إلى طلبنا منك ولكن عفاك بإيجاز والتركيز أنك توجه رسالة مباشرة للمواطن، وإحنا في هذه الفترة ديال ما قبل 23 شتنبير، أشنهي توجيهاتك أو رسالتك اللي نختموا بها هذا الحديث والحوار بصراحة الجميل معك، واللي كيقيس واحد المجموعة ديال القضايا أكيد ستعيد اليوم النظر ديال الشباب وكل المعنيين بشأن الانتخابي. نعم سي أحمد.
1: أستاذي العادي، يقول له من هذا المنبر ومن هذا الأثير: لا تجعل أحدا يختار مكانك، اقرأ، اسأل، ناقش، قارن، ثم اختر.
0: تماما،
1: لا تصوت بدافع الخوف ولا بدافع الإشاعة ولا مقابل منفعة مؤقتة. صوتك تعبير عن إرادتك، وإرادتك جزء من مستقبل وطنك.
0: الله يربحك، أظن بهذه الجملة ديالك أحسن حاجة نختمو بهذا اللقاء. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، كيف جف الحديث مع السي أحمد الأحمدي، فالانتخابات ما هي فقط مجرد موعد في التقويم، هي لحظة مفصلية يلتقي فيها الحق بالمسؤولية، وكتحول فيها المواطنة من فكرة إلى ممارسة. ففي 23 من شتنبر له يكون إن شاء الله لكل ناخب، كل واحد كيصوت عنده قراره، قد يكون صوتك واحدا بين ملايين الأصوات، ولكن عرف أخي المستمع أختي المستمعة أنه جزء من الصورة اللي له يتحدد ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة. فما يلطي واحد فينا أنه يعتبر صوته غائب عن المشهد. عرف حقك ومارسه، فهم مسؤوليتك والتزم بها، تابع البرامج وتفعل معها، قارن واختار بحرية ووعي، ومن هناك كتجي الرسالة ديالنا عبر هذا البرنامج ديال صوتك أمانة عبر أثير إذاعة الدخلة. صوتك أخي المستمع أختي المستمعة ما هو مجرد ورقة له تزرقها في صندوق، صوتك موقف، صوتك مسؤولية، صوتك يصنع الفرق وكيعطي القرار. شكرا جزيلا لضيفنا أحمد الأحمدي على توضيحاته القيمة وعلى سعة صدره في أنه تقبل مجموعة من الأسئلة اللي أكيد استقيناها مما يطرحه المستمعين، وهذا على إذاعة الدخلة سطرت واحد البرنامج اللي هو نوعي الهدف منه وهو توعية المواطنين. وشكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى حلقة قادمة، دمتم مواطنين واعين فاعلين منخرطين ومساهمين في بناء مغرب المستقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعونه.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهنستعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 4 ربيع الأول 48 و400 و1000 هجرية الموافق 17 أغسطس 26 و2000 ميلادية إن شاء الله ستكون على الشكل التالي. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:35، المغرب عند حلول الساعة 7:38، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9:55. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 3 ربيع الأول الموافق 18 أغسطس سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6:16 والشروق في تمام 7:38.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فاعلية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومات يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. وأوضح السيد بواكا وهو عضو المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية الذي يوجد مقره في مونبلييه إلى أنه لا يمكن لأي بلد مهما بلغ مستوى تنظيمه أن يتحمل بمفرده هذه المسؤولية على المدى الطويل، مبرزا أن تدبير تدفقات الهجرة مسؤولية مشتركة بطبيعتها. وذكر السيد بواكا بأن المغرب منذ إطلاق سياسته الجديدة في مجال الهجرة سنة 13 و2000 أحدث تحولا استراتيجيا، إذ انتقل من بلد كان ينظر إليه تاريخيا باعتباره مجرد بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد للاستقبال وتسوية أوضاع المهاجرين من خلال عدة حملات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد سياسات العالمية باولو فون شراتس أن المملكة المغربية تضطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية. موعدنا أو هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتينا إلى نهايتها، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الاثنين 17 أغسطس. فمن المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، كما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات رعدية المنطقة الشرقية للبلاد وشرق الأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و 25 درجة بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بوجه عام، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين رابع ربيع الأول 48 و400 هجرية الموافق 17 أغسطس 26 و2000 ميلادية، إن شاء الله ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:35، المغرب عند حلول الساعة 7:38، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9:55. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 5 ربيع الأول الموافق 18 أغسطس، سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6:16، والشروق في تمام 7:38.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار.

اختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول. تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
9: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. الممثل السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى يبرز الدور المحوري للمغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية. خبير أمريكي يؤكد أن المغرب يضطلع بمسؤولياته بشكل كامل وأوروبا مدعوة إلى القيام بالمثل. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بوكا أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فاعلية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومات يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. وأوضح السيد بوكا وهو عضو المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية الذي يوجد مقره في مونبلييه إلى أنه لا يمكن لأي بلد مهما بلغ مستوى تنظيمه أن يتحمل بمفرده هذه المسؤولية على المدى الطويل، مبرزا أن تدبير تدفقات الهجرة مسؤولية مشتركة بطبيعتها. وذكر السيد بوكا بأن المغرب منذ إطلاق سياسته الجديدة في مجال الهجرة سنة 13 و2000 أحدث تحولا استراتيجيا، إذ انتقل من بلد كان ينظر إليه تاريخيا باعتباره مجرد بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد للاستقبال وتسوية أوضاع المهاجرين من خلال عدة حملات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي مع السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تضطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية. وشدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز قنوات التعاون والتواصل بهدف استباق وتدبير هذا النوع من الحالات بشكل أفضل، داعيا إلى إرساء تعاون وثيق قصد تدعيم الآليات القائمة. وفي معرض تطرقه لإشكالية الهجرة في أبعادها الدولية، اعتبر الخبير الأمريكي أن هذه المساندة تشكل رهانا هيكليا لا يمكن مقاربته من منظور أمني ومراقبة الحدود فقط، ودعا في هذا الصدد بلدان الشمال إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. الممثل السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى يبرز الدور المحوري للمغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية. خبير أمريكي يؤكد أن المغرب يضطلع بمسؤولياته بشكل كامل وأوروبا مدعوة إلى القيام بالمثل. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
9: حالة الطقس،
0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الاثنين 17 أغسطس. فمن المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، كما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات رعدية المنطقة الشرقية للبلاد وشرق الأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و 25 درجة بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بوجه عام، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 4 ربيع الأول 48 و400 وألف هجرية الموافق 17 أغسطس 26 و2000 ميلادية، إن شاء الله ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 و13 دقيقة، العصر في تمام 5:35 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 7:39 دقيقة، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9:55 دقيقة. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 3/5 ربيع الأول الموافق 18 أغسطس، سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6:16 والشروق في تمام 7:00 و38 دقيقة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في داخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الدخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
0: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تربية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فاعلية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومات يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. وأوضح السيد بواكا وهو عضو المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية الذي يوجد مقره في مونبلييه إلى أنه لا يمكن لأي بلد مهما بلغ مستوى تنظيمه أن يتحمل بمفرده هذه المسؤولية على المدى الطويل، مبرزا أن تدبير تدفقات الهجرة مسؤولية مشتركة بطبيعتها. وذكر السيد بواكا بأن المغرب منذ إطلاق سياسته الجديدة في مجال الهجرة سنة 13 و2000 أحدث تحولا استراتيجيا، إذ انتقل من بلد كان ينظر إليه تاريخيا باعتباره مجرد بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد للاستقبال وتسوية أوضاع المهاجرين من خلال عدة حملات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد سياسات العالمية باول فون شراتس أن المملكة المغربية تضطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية. موعدنا أو هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتينا إلى نهايتها، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
1: أهلا بكم من هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الاثنين 17 أغسطس. فمن المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر كل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، كما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات رعدية المنطقة الشرقية للبلاد وشرق الأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء قليلة

0: السحب إلى غائمة جزئيا بين جنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و 25 درجة بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بوجه عام، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 4 ربيع الأول 48 و400 وألف هجرية، الموافق 17 أغسطس 26 و2000 ميلادية، إن شاء الله ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:35، المغرب عند حلول الساعة 7:38، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9:55. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 3/5 ربيع الأول الموافق 18 أغسطس، سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6:16 والشروق في تمام 7:38.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم وبكنا ضمن سلسلة برنامجكم ضيف الأسبوع، برنامج الإلهي يرافقكم في هذه المحطة الانتخابية. يكننا نوضع بين أيديكم المعلومة الصحيحة ونقربكم من حقوقكم وواجباتكم، وياكن باش حرصا على ان تكون مشاركتكم واعيه ومسؤوله في الاستحقاقات الانتخابيه التشريعيه اللي لهي تعرفها بلادنا ان شاء الله في

23 شتنبر 2026. ولهين خصوا هذه الحلقة إن شاء الله ربنا الموضوع عنده أهميته وراهنيته، موضوع الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها يكنه يتم تأمين نزاهة الانتخابات المقبلة، وأيضا ضمان أن يكون صوت المواطن حرا، وأن تمر العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحياد اللي هي أصلا مطلوبة. ويكننا نكون أكثر تركيز وتعميق، جمعنا أهم الأسئلة اللي عادة كيطرحوها المستمعون والمستمعات، وله نحاولوا نجاوبوا عليها. وهذا الغرض أنا جيت سعيدا تحل ضيفتان على البرنامج، الفاعلة الجمعوية والمهتمة بشأن المحلي، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهي طالبة بسلك الماستر التربية الجمالية.

0: راديو إذاعة الداخلة.
1: طيب بداية فاطمة الزهراء، شنو اش كنقصدوا فاش كنتحدثوا عن نزاهة الانتخابات؟ لأن البعض يعتقد أن هذا مفهوم فضفاض وهو عنده معنى دقيق وعميق. ما كرهتش أنك في بداية هذه الحلقة تقربي المستمعين من المفهوم ديال نزاهات الانتخابات.
0: فعلا أستاذي، فبالنسبة للنزاهة الانتخابية هي أن المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت اللي هو حق دستوري. فكيفاش أنا الدستور عطيني حقي وأنا ما غاديش نمارسه كيف ما كنبغي، بدون ضغط وبدون تهديد وبدون حتى إغراء، وتكون أيضا المنافسة بين الأحزاب والمترشحين قائمين على قواعد قانونية واضحة، وأن يتم احترام إرادة الناخبين واحتساب الأصوات ديالهم وفق القانون.
1: بمعنى آخر فاطمة الزهراء، وأعتذر عن أنني قطعتك لأنك أنت تسترسلين في الكلام، ولأن البرنامج كيحرص على التوضيح أكثر لأنه كيسعى للتوعية، وهذا الشيء علاش كنبغيو بعض نوضع النقط على الحروف للتوضيح وخلق التوعية.
0: نعم. فعلا أستاذ، بكل بساطة وباش حتى المستمعين يفهموا بالضبط شنو هي المعنى ديال النزاهة الانتخابية، هو أن المعنى ديالها ما خصنيش نكون مرغم ولا عندي إكراه ولا نبيع الصوت ديالي باش أنا نعطي أصلا الصوت ديالي اللي هو حق، ولا يستغلوا النفوذ ديالهم ولا التلاعب بالإرادة النخب. هذه من جهة. والنزاهة الانتخابية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والإدارة والأحزاب والمترشحين والناخبين والمنتخبين وحتى وسائل الإعلام وحتى الملاحظين والمواطنين بشكل عام.
1: بارك الله عليك.
0: بمعنى إلا سمحتي لي يا أستاذي، المواطن خصو يصوت بناء على البرنامج الحكومي. أنا كمشي نشوف نبحث في البرنامج الحكومي ديال الحزب الفلاني، فعلا كمشي نشوف الأحزاب اللي كاينين، كنشوف البرامج الانتخابية وكنشوف اللي يناسبني، وأيضا كنشوف حتى المنتخبين اللي أنا تنتمي لجهة اللي فعلا كيخدموا وكيديروا واحد التغيير في المدينة ديال
1: معروفين عندهم مصداقية.
0: فعلا وهنا كيكون عندي مصداقية في التصويت ديالي إلا جيت نصوت، لأن علاش هذاك فاش كنصوت عليه راه كيمشي لقمه البرلمان، وفاش كيكون هو كي عنده تاثير قوي في الصوت ديالو
1: ولا اختاريتي راه غيبقى معك 5 سنين.
0: فعلا
1: فعلا الاختيار وما تكونش شي امور اخرى اللي ما لا تفيد. وراه الا شفتي حتى في الخطاب الملكيه كيقول اختاروا الناس وتحملوا المسؤوليه ديال الاختيار، ماشي تجي غدا وتقول لا
0: لا ما
1: فين، خصك تشوف البرنامج، تشوف الحزب، تشوف ذاك الشخص في حد ذاته
0: واش هو كيكون عنده واحد الفعل في داخل البلاصه اللي كنتمي لها.
1: تماما صحيح. طيب مباركة، ندور نعرف منك امتي لا سمحتي اشن هي الاجراءات اللي تم اتخاذها يكي تم الضمان ديال الحياد ديال الاداره خلال العمليه الانتخابيه، لان في اصوات اليوم للاسف كتطلق اشاعه بان الاجراءات ما كاينش تامين للحياد. اش يمكن لك تقولي في هذه النقطه؟
2: صدقا استاذي العهدي، من اهم الضمانات ديال النزاهه هو الحاجه اللي كيلح عليها عاهلنا الكريم جلاله الملك محمد السادس نصره الله في الخطب الملكيه ديالو في تامين المصداقيه، وفي ان تظل الاداره محايده ويتحمل الناخب الامانه ديالو في اختيار المنتخب المؤهل والكفء. وكذلك هناك اجراءات لوزاره الداخليه كتحرص عليها بشده، كتمثل مثلا يعني على سبيل المثال يعني فلا يتم استعمال المرافق ولا الوسائل العموميه لخدمه مرشح او حزب معين، ولا تفسح المجال للجميع على قدم المساواه.
1: ما باش تعطي غير المرشح او حزب وما تعطيش
2: نعم.
1: الاخر هذا ممنوع.
2: نعم. فالقانون كذلك يوضع قواعد باش يمنع الموظفين والأعوان العموميين من استغلال المهام ديالهم ولا الوسائل الإدارية وفي الدعاية الانتخابية، كما يمنع منع بات تسخير الوسائل والممتلكات التابعة للهيئات العامة ولا الجماعات الترابية وغيرها لفائدة مثلا الحملات الانتخابية.
1: تماما مباركة، أكيد رسالتك واضحة ووصلت على الإدارة أنها تكون في خدمة جميع المواطنين والمواطنات وماشي في خدمة فقط مرشح أو حزب دون مرشح أو حزب. طيب بالنسبة لك فاطمة الزهراء، كيفاش يتم ضمان حياد المكاتب؟

0: ديال التصويت، لأن بعض الأشياء قد يعتقد المواطن ربما كانت في شي حالات سابقة أو منعزلة، كي يوقع كيفاش كيتم ضمان أو تأمين هذا الحياد داخل مكاتب التصويت.
1: فعلا أستاذي، بالنسبة للمكتب التصويت هو المكان اللي كيوصل فيه المواطن والمواطنة الصوت ديالو.
0: تماما،
1: هي لحظة ديمقراطية فين كيمارس المواطن حق ديالو. وفي هذا المكتب التصويت كيتم تعيين أشخاص مكلفين برئاسة مكاتب التصويت وفق شروط الضوابط اللي كيحددها القانون.
0: صحيح، وهادو فاطمة الزهراء كيستفدوا من قرار عاملي
1: فعلا،
0: طبعا كيختاروا الأشخاص اللي هما فعلا معروفين عندهم هاد المصداقية.
1: حق.
0: نعم،
1: وكيكون وفق شروط وضوابط اللي كيحدد القانون، وايضا كيتم تاكيد ديال النزاهه والحياد. وايضا كيتم كتتم عمليه التصويت وفق الاجراءات دقيقه جدا جدا، ابتداء من التحقق من هويه الناخب اللي هي فين كيتم البطاقه ديال الانتخاب مع البطاقه الوطنيه، مرورا بالدخول ديالو الى المعزل اللي هو فين كيكون غير بوحدو هو الورقه ديالو اللي غادي يصوت فيها، وصولا وضع الورقه في الصندوق. والاهم انه ما كيكون حد عنده الحق في معرفه الاختيار ديالك.
0: كتم بطريقه سريه.
1: سريه كتكون بينك وبين الورقه، وانت كتحدد الصوت ديالك لما تعطي.
0: بينك وبين الله وضمير ومسؤوليتك. طبعا فاطمه الزهراء كيف قلت لي ان طبيعه الاقتراع او الاختيار الانتخابي كتم بسريه تامة جدا، وهذا علاش جعلوا عكس ما مضى ان الثوب ديال داك الخيل اش كيتسمى داك الريدو اللي كيكون عاده اسود، داك الثوب ديال العازل تم سحبه حتى لا يلجا الناخب في اخذ صور ياك انه يبرر بها او يثبت تصويته على حزب او شخص معين. دابا اش داروا؟ كان شحال هذه كيكون واحد الثوب اسود كيغطيك، واش كيديروا قبل كيهز الصوره باش كيثبت الاخر. اذا باش يحيدوا داك الاحراج وداك الضغط، اولا دايرين ورا معلقين ملصقات فيهم ممنوع انك تحمل معك الهاتف النقال او انك تستعمله. اذا لاحظ كيفاش ان القوانين تتطور بيعلن فاطمه الزهراء تتطور باش داك رفع الحرج او لشي واحد يبغي يضغط عليك اما بالمال او بالنفوذ. اذا هذا ايجابي. طيب مباركه، ما كرهتش انك الى عدت عندك شيء اضافه في هذه النقطه اللي شرت لها فاطمه الزهراء؟
2: نعم أستاذي، نضر فقط نشير أن منع أي وسيلة تصوير أو تسجيل كالهاتف مثلا كتضمن الحرية للناخب ياك يكون حر في اختيار من يشاء دون ضغط أو إغراء.
0: تماما. طيب وردت على لسانك في آخر معرض جواب كلمة الإغراء أي الاستمالة، باش ما نقولوا كاع الرشوة، ما يرى في الحقيقة نوع من الارتشاء، عطفا أو ارتباطا بهذا أشنه بالنسبة لأمباركا بالنسبة ما يعرف بشراء الذمم أو شراء الأصوات واستعمال المال، والبعض باش ما يبين كيدخلها في القهوة ديالك ولا الهدايا أو مجموعة من كلمات اللي هي غير للتحايل، كتبقى في الأخير رشوة علانية مباشرة للتأثير على الناخبين. مباركة، إذن شنو القانون وموقفك أنت من هذا النوع ديال المبادرات؟
2: هون أستاذي خاصة نعود واضحين،
0: وانت ما شاء الله راك تخصصك القانون.
2: هون خاصة نعود واضحين أستاذي، الصوت الانتخابي ما هو سلعة.
0: تمام.
2: ولا يجوز بتاتا تحويل حاجة المواطن أو فقره أو ظروفه الاجتماعية إلى وسيلة للتأثير على اختياره. ومن هون أستاذي العهدي تجرم القواعد القانونية الانتخابية مجموعة من الأفعال اللي كتستهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخب، بما في ذلك استعمال المال ولا المنافع أو الوسائل غير المشروعة لاستمالة الناخبين.
0: وطبعا كاين اللي كيدخل عود الجانب القبلي القرابة كذا، هذه كلها لا تنفع في الأمور لأن فيها مصلحة المدينة الجهة الوطن ككل. طيب وأصلا أمباركا الناخب نفسه ينبغي أن يكون واعيا، ما يلطو يبيع صوته ولا يسمح لحد بأنه يشتري الإرادة دياله.

0: هذه مسؤولية، لأن المال قد تحصل عليه اليوم مقابل صوتك، ولكن قد يحرمك غدا من حقك. هنا فين خص الناس تعرف أنك إلى خديتي ديك الزرقاء 200 درهم ولا مهما يكون المبلغ، فتكشي لن يساوي أن ديك 5 سنين غادي تعيش فيها واحد العذاب. إذا نختار الأشخاص وغادي نربح كتار من ذاك المبلغ إلى هو كيهتم لنا بمصالحنا. ما
1: حرام حرام أنه تقرر تحدد مصير شعب في 5 سنين لقدام على ود 4000 ريال مثلا،
0: هي كاع تمشي في والو،
1: تمشي في
0: حتى مهما كاع يكون اللي جعلها كاع تكون اكثر. مهما كان الاغراء المالي فهو في الحقيقه ما ما ما ما لا يساوي شيئا امام قيمه انك تقدم خدمه وتحافظ على مصالح اما حيك او الدشره اللي انت فيها او جهتك ولما لا الوطن ككل على مستوى البرلمان. طيب فاطمه الزهراء، يا كاننا نمر لنقطه اخرى، البعض يتساءل واش فيه مراقبه، لان كنسمعوا ان وزاره الداخليه كتحدث على تمويل الحملات الانتخابية والمصاريف ديال المرشحين. بعض المستمعين كيتسألوا واش فيه طرق المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية والمصاريف اللي تنصرف على المرشحين.
1: فعلا أستاذي، بالنسبة هي أصلا شي كامل كيتعلق بالنزاهة الانتخابية.
0: تماما صحيح.
1: فهاد شي كان ما غيش كيتعلقش غير بيوم الاقتراع، هو عنده كيبدا ايضا الحمله الانتخابيه.
0: صحيح، وسيروره
1: كامله الحمله الانتخابيه والتمويل ديالها. ولهذا كاينين قوانين وضوابط كتنظم الموارد والحملات الانتخابيه والمصاريف ديالها، وكتفرض ايضا على المترشحين احترام الضوابط المتعلقه بالانتخابات.
0: ونضيف لده اللي قلت فاطمة الزهراء أن المحاكم المالية، وطبعا في صدارتها أو في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن من الأدوار اللي كيتطالع بهم أو الموكولة إليه في اختصاصاته مراقبة الحسابات المتعلقة بالحملات الانتخابية وفق القانون، لأن كاين واحد لوديت كدار ديال الفحص المالي، وبالتالي راه فيه مسؤولية في هذا الجانب.
1: فعلا راه كاين مراقبة لهذا الشيء كامل، ما كتكونش شي حاجة اعتباطية ولا عبثية. فالهدف هو أن تكون هذه المنافسة السياسية قائمة على القواعد واضحة، وعلى الإنفاق، وعلى ألا يكون الإنفاق الغير المشروع أو استعمال المال للتأثير على الإرادة المنتخبة.
0: صحيح، وراكي دققوا معك الحسابات كما يعرف بفلوديت بالمراقبة البعدية، وبالتالي راه الأمور ماشي بديك السهولة. طيب دائما كنشم فيك الريحة ديال المهتمة والمتخصصة بالجانب القانوني. بغينا نعرف منك مباركي اسمع بالنسبة لما يتغلق اليوم، وهذا رشرت له فاطمة الزهراء، بطريقة من طرق استغلال وسائل وممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية. تعرف متى فاش كيكون رئيس جماعة معينة ولا كانت عنده منصب معين اش كيدير؟ ديك الوسائل اللوجستية المتوفرة كيحاول كلها يوجهها للحزب اللي هو كينتمي ليه.
1: نعم أستاذي، المبدأ بسيط هون، المال العام ملك المواطنين جميعا.
0: تماما نعم.
1: وليس وسيلة لخدمة حملة انتخابية، لهذا هناك ضوابط وقوانين انتخابية كتمنع استعمال وسائل وممتلكات الهيئات العمومية والجماعات الترابية وغيرها الأغراض الانتخابية لفائدة مرشح ولا حزب معين. والغاية من هذا الشيء كامل هي ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وكذلك الحفاظ على حياد المؤسسات والمرافق العمومية.
0: صحيح، لأن تكافؤ الفرص هذا جزء من كيف شرط فاطمة الزهراء النزاهة ديال الانتخابات وأيضا الموضوعية والحياد إلى آخره. طيب فاطمة الزهراء عندي لك سؤال، شنو هو دور وسائل الإعلام في ضمان نزاهة الانتخابات اللي احنا ركزنا عليها في هذه الحلقة؟
1: فاش كنذكروا الاعلام راه كنذكروا الوسيله اللي كلنا اليوم عندنا لاكسي ليها، وما كرهش استاذي تكون شي حلقه خاصه غير بالاعلام.
0: ان شاء الله غادي تجي حلقه، واظن هذه الحلقه راه
1: فعلا استاذي. بالنسبه للاعلام هو له دور اساسي في الانتخابات، هذه حاجه مؤكده. علاش؟ لانه

0: يساعد المواطنين باش انهم يتعرفوا على البرنامج وعلى المواقف ديال المترشحين في الانتخابات، وهذا الدور كان باغي يتمارس وفق قواعد كيف ما كنقولوا دائما، كتضمن التعدديه الانصاف والحياد، وحتى ان الاحزاب والمترشحين كيعطيو فرص عادله للتعبير على البرامج ديالهم، وايضا كيستطع المواطنين باش انهم يكونوا راي اساسي.
1: وهذا فاطمه الزرع، عدنا على مقاطعتك، غادي يبدا من مورا 9 شتنبر، وهو ديك الحملات الانتخابيه ووسائل الاعلام، وهذا موضوع حتى هو ان شاء الله نضمو في حلقه ان شاء الله.
0: فعلا استاذي، وهنا كيكون الموقف ديال المواطن مسؤول، خاصو يكون مسؤول. علاش؟ لانه ما خصوش يتيق اي حاجه كاينه في لي ريزو سوسيو بلا ما يتاكد من المصدر ديالها.
1: راه يقدر دابا كاين داك الفيك نيوز،
0: فعلاً
1: الاشاعات، الاخبار المزيفه،
0: فعلاً.
1: وبالخصوص كيوظفوا داك الذكاء الاصطناعي
0: بزاف، لان علاش بعد المرات كتجبر صفحات اللي هي ماشي ديال الحزب في الاصل، وكاتبين عليها سميت مثلا حزب فلان فلاني، وكينشروا
1: اطار واحد الحمله الشعواء ضد
0: اكزاكتومون استاذي. فما خاصش الناس، خاص دائما يتاكدوا من المصدر.
1: تمام.
0: وايضا ما شاء الله علينا عندنا اعلام ديال بلادنا اللي هو
1: كيعطي مصدر موثوق ورسمي.
0: اما الاعلام ولا كيتسموا بذباب الكتروني ولا الناس الخفاش اللي كيكونوا خلف،
1: ماشي غير ذباب، راه ناموس الكتروني شلي ولا الكترونيه.
0: لا لا استاذي، خاص انسان ما يتبع اي خبر شافه ولا اي جمله سمعها راه فعلا.
1: منتي فاطمة الزهراء في إذاعة الداخلة تسطر واحد البرنامج فيه عديد من البرامج اللي غادي تبقى طيلة الأسبوع، والدور ديالها هو توعية المستمعين والمواطنين بشكل عام.
0: وفعلا أستاذ، هو القضية ديال الإعلام نورمالمون خص يكون نقطة ضوء باش أن توعي المواطن على البرامج ديال الأحزاب وعلى السياسة بصفة عامة. ولكن أنا اللي كنشوف بحكم تانني كنستعمل تانا مواطنة كنستعمل وسائل الإعلام، فكنجبر غير الخطاب السلبي، هذا تشد في الحبس، هذا دار هذه، هذا دار هذا،
1: خطاب تيئيس والتبخيس
0: اللي كيخلي أن المواطن ما يتيقش في السياسة. صحيح. ولكن أنا زعما من هذا المنبر يكون برامج اللي كيستقطب ناخبين، نواب، برلمانيين وغيرهم اللي هما ناجحين في المجال ديالهم، باش الناس تعود عندهم ثقة في الناخبين ديالهم.
1: وهذاك إرجاع الثقة أمر اللي هو مهم جدا. هذا علاه مثلا كيتقال بان ما خصنا اي حاجه سمعناها نتيقوها، خص الواحد وعندك العقل ديالك انك تقارن، وخصوصا فاطمه الزهراء في زمن ديال وسائل التواصل الاجتماعي، هاد السوشيال ميديا كيف قلت، لان الاشاعه والمعلومه المضلله كتنتشر في ثواني، لان دابا داكشي كله ولا متاح. واكيد هذا الموضوع عنده اهميته، وبصراحه كنشكرك انك شرتي لي وعطيتني فكرة أنني أعد المستمعين أننا نفرد أو نخص لي حلقة خاصة. بالنسبة لك مباركة، أظن هذا الموضوع أشتر لك يستحق نديروا عليه شي حلقة.
2: طبعا طبعا، هذا الموضوع يستحق يدار عليه حلقات، ماشي حلقة واحدة. من هذا المنبر كذلك حتى أنا كنتمنى أنه التوعية السياسية تكون على مدى 5 سنوات كاملة، ماشي فقط في وقت الانتخابات. الإنسان يعني المواطن خاص يكون واعي بأهمية السياسة، خاص يكون واعي بالدور ديال الأشخاص اللي هو كيصوت عليهم، يعني خاص دائما ذاك
1: ما نكونوش سلبيين، نخاف نكونوا إيجابيين،
2: خاص دائما ذاك التواصل يعود بين المواطن وبين الناس المسؤولين عليه.
1: بارك الله عليك، تماما. طيب، من الأسئلة اللي عادة كيتم طرحها فاش كيقرب هذا الموعد ديال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، السؤال اللي عنده لست أدري وسمعته بالملاحظة المستقلة للانتخابات، وبغيت حتى أنكم تقدموا هذه المعلومة للمستمعين، أن الدولة راه دارت أشخاص سمتهم ملاحظين وملاحظات بالإباج ديالهم، بالتكوين ديالهم، كيتكونوا في هذا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجهات الداخلة.

0: ثقة في العملية الانتخابية. في هذا السياق كيطالع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجان ديال الجهوية حقوق الإنسان وبدور في مجال الملاحظة المستقلة للانتخابات. ومن الأمور المهمة اللي خاص الإشارة لها هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتنسيق مع اللجان الجهوية أكيد خصص دورة تكوينية لفائدة الأشخاص اللي كيتم الاختيار ديالهم من أجل المشاركة ديال ملاحظي الانتخابات.
1: صحيح، وكتكون معايير دقيقة وصارمة في اختيار الوظيفة. معلومة مادام درتي هذا الموضوع، نوجه من هذا المنبر تحية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان داخل وادي دهب الأستاذة ميمونة السيد، اللي فعلا دارت هذه الدورة التكوينية وكانت ناجحة بكل المقاييس.
0: نعم. فعلا أستاذي، وغادي نضيف ملاحظة هو أن هو ماشي غير طرف في المنافسة الانتخابية، وإنما العمل لفائدة الحزب أو المرشح، فكتاب العملية الانتخابية وكيتم الرصد ديالها،
1: لأنه هو الحياد أهم حاجة فيه. فعلا. فقط يلاحظ، لا يتدخل، لا يتكلم،
0: وما عندوش
1: يلاحظ
0: الحق
1: ويسجل.
0: فعلا ما عندوش حق يتكلم مع شي حد ولا أنه يعاتبه، ولا صغير ملاحظة فقط. وكيتم الرصد ديال هاد المواقف ولا هاد الملاحظات وفق قوانين وضوابط، وكيساهم في تعزيز الشفافية والثقة في استحقاقات الانتخابية 2026.
1: تماما. طيب مباركة، مدام كانت تحدثوا على هذا الجانب وانت ما شاء الله عليك تخصصك قانوني، ماذا في الحالة فاش كيتم الحالة اللي كيتم فيها تسجيل أن مواطن أو مواطنة معينة لاحظت شي خروقات أو خرق أو ممارسة غير قانونية أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، أشياء يعدل اللي تحط في هذا الموقف؟
2: أول شيء أستاذي، لا يتعامل مع الخرق بالصمت، سواء في الانتخابات ولا غيرها، ما خصناش نتعامله مع الخرق بالصمت، وما خصناش نحوله الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ينبغي أن يسلك القنوات القانونية والمؤسسات مؤسساتية المختصة، ويقدم ما لديه من معطيات وفق الإجراءات المعمول بها. كذلك ينبغي يعني على المواطن أن يميز بين المعلومة الموثوقة وبين مجرد الإشاعة والاتهام، فلأن الانتخابات النزيهة كتحتاج المواطن كيحترم القانون وحتى هو كيدافع على القانون.
1: صحيح، إذن هذا فيه نوع من المسؤولية، لأن اصلا من راى منكم منكرا نخصي يبين يعطي واحد الموقف معين، وهذا قانونيا راه عنده امور اللي كتكفلو، فجميل. ولا بغينا نعرفوا واش مسؤوليه نزاهه الانتخابات تقع فقط على الدوله وحدها مباركه، ما ان هذه مسؤوليه جماعيه؟
2: بالتاكيد لا استاذي، الدوله كتوضع الاطار القانوني والتنظيمي وكتوفر الشروط والاجراءات اللازمه، لكن الأحزاب والمترشحون مسؤولون أيضا عن احترام قواعد المنافسة الشريفة، والإعلام كذلك مسؤول على تقديم المعلومة المهنية المتوازنة. أكيد مثلا برنامجكم القيم ضيف الأسبوع.
1: صحيح. عبر وفي أثير برامج أخرى.
2: والله
1: أيضا
2: والله. نعم. عبر أثير إذاعة الداخلة أكبر مثال على ذلك. والملاحظون كذلك مسؤولون عن الحياد والاستقلالية والموضوعية، والمواطن كذلك مسؤول عن اختياره وعن رفض كل أشكال الضغط والرشوة الانتخابية. إذن فنزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية طبعا.
1: إذن ما يتم الواحد فقط يقول لا هذا الشيء يعني الدولة يعني.
2: نعم.
1: كذا يعني.
2: نعم.
1: كل
2: جميع
1: واحد
2: مسؤول.
1: فينا مسؤول. صحيح. طيب، جرت العادة مستمعتنا مستمعين الكرام أنه عند نهاية كل حلقة كان نختموها بواحد بحال نوع من الرسالة يوجهها أحد الضيوف ديالنا للمستمعين مباشرة، وطبعا عبرهم لكل المواطنين، وبالخصوص نحن على أبواب الانتخابات المقبلة. فاطمة الزهراء، أظن أنت عندك تخصص ديال المسرح والإلقاء وفن الخطابة أصلا متواجد، خصصنا المباركة كل ما فيه دفاع ديال القانوني. أظن هاد المرة يتم اختيارك طبعا، ونستثمر أيضا قدراتك الإبداعية المسرحية. إذن المطلوب منك فاطمة الزهراء أنك

0: تقدمي رسالة للمستمعين على شكل نصائح، على شكل رسائل، وطبعا بصوت اللي يكون مؤثر ومعبر.
1: مستمعات ومستمعين إذاعة الجهوية للداخلة، أنا كشابة اليوم في عمر ديالي 23 سنة، وحتى أنا ما كانش عندي ثقة سياسية، ولكن مشيت بحثت وقلبت شنو هما النخب السياسية، شنو هما الأحزاب، واكتشفت على أنه عندي حق دستوري لأنني خاصني نمارسه بكل شفافية وبكل صدق. لذلك أنا كندعو جميع المستمعات والمستمعين باش أنهم يمشيوا يصوتوا لأنهم راه الحق ديالهم، وبدون إغراء بدون تيزاز. انت عندك الحق، انت انسان واعي عارف اللي عليك وعارف الناس اللي كتخدم البلاصه اللي انت شتي. الا كان كل واحد فينا يتيق في واحد الناخب اللي كيخدم البلاصه اللي فيه، راه ان شاء الله بلادنا غتزيد القدام. ما تبقاش تقولوا لا راه ماشي مشكي ديك 200 درهم اللهم هذيك ولا بلاش، لا راه انت القرار ديالك راه كيغير بلاد كامله، كيغير السياسه ديال البلاد كامله. خص ما يكونش عندك هذا الموقف لانه كيأثر، علاش؟ لان الانتخابات هي مبنيه على شفافيه، مبنيه على الصوت ديالك. لذلك فسير قلب في الاحزاب، شوف الأحزاب اللي هي كتنتمي الفكر ديالك، اللي البرنامج الحكومي ديالها اقتنعتي به وكيهم المجال ديالك وكيهم الانطوغاج اللي انت فيه. فهنا كيكون القرار ديالك والصوت ديالك هو اللي كيغير، هو اللي كيكون منصف في هاد الانتخابات. وأنا كنتمنى إن شاء الله هاد الانتخابات تكون بكل صدق وبكل شفافية، وتكون إن شاء الله علينا بنفع، وإن شاء الله بلادنا تكون غدا القدام إن شاء الله. وكل التوفيق، وشكرا، شكرا جزيلا مستمعات ومستمعين.
0: إذن شكرا لك فاطمة الزهراء، شكرا لك مباركة صلاي. بصراحة حضوركم اللي عجبني فيه تحمجي، وعندكم ما شاء الله أفكار اللي أكيد غادي تغير المواقف السلبية اللي ربما كانت في السنوات الماضية، وهذه كلها مؤشرة خير. لهذا نقول ختاما أختي المستمعة، أخي المستمع، صوتك أمانة فلا تبعه، صوتك مسؤولية فلا تترك أحدا يصادره، وصوتك حر فاجعله اختيارا واعيا ومسؤولا. كنتم مع برنامجكم ضيف الأسبوع، فإلى حلقة مقبلة نواصل فيها معا التعريف بحقوق الناخب وواجباته، لأن المواطن الواعي هو أول ضمانة لانتخابات نزيهة. دمتم في أمان الله.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مستجدات التنظيمية والقانونية لتمكين الشباب وتعزيز تمثيليته في انتخابات 23 من شتنبر، وأن نتوقف أيضا عند جانب من تطلعات وانتظارات الشباب. مقاربة المملكة الاستباقية لتدبير ملف الهجرة غير الشرعية تلقى مزيدا من الإشادة الدولية بعد إحباط عمليات العبور غير القانونية الأخيرة في شمال المملكة. تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز جاذبية الجهات من أبرز أهداف المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية ما تم يوليوز الأخير والمتعلق بقانون إصلاح المراكز الجهوية وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في المملكة. أهلا بكم، مستهل هذه النشرة بملف الاستحقاقات التشريعية القادمة.
1: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: تحفيز الهيئات السياسية على استقطاب الكفاءات الشابة وتجديد النخب داخل مجلس النواب وتشجيع المنافسة الميدانية المبنية على الدعم والتمكين وتشجيع الشباب على الترشح للاستحقاقات المقبلة من أبرز ركائز الاستعدادات التي تهم تنظيم الانتخابات التشريعية في المملكة المقررة في 23 من الشهر المقبل. فترة قصيرة تفصل إذن عن موعد هذه المحطة الديمقراطية التي تم في سياقها اعتماد آليات تنظيم وتحفيزية للشباب تشمل الدعم المالي المباشر وتبسيط المساطر القانونية لتعزيز ترشحه برسم انتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات والمستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية. صديق العالمي والتفاصيل.
1: لم يعد إشراك الشباب في الحياة السياسية مجرد شعار انتخابي، بل أصبح رهانا على تجديد النخب وتعزيز تمثيليتهم داخل المؤسسات. وفي أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تتجه المنظومة الانتخابية نحو توفير حوافز جديدة أمام هذه الفئة، من بينها دعم مالي عمومي لفائدة المترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة. رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.
2: المغرب اختار الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية، ولا شك بأن أي مؤسسات قوية تكون مدعومة بشبابها، وعليه فإن اتجاه المشرع إلى تعديل قانون الانتخابات وتمكين الشباب من دعم مالي مقابل الترشيح لا شك أنه تشجيع للأحزاب السياسية على ترشيح الشباب في الاستحقاقات، خاصة الاستحقاقات 23 شتنبر، والمأمول منها أن ترفع قيمة هذه الشباب في المؤسسات خاصة في مجلس النواب. لا شك بأن قيمة وديناميكية الشباب ستنعكس على ديناميكية مؤسسة لها أهمية كبرى كمؤسسة مجلس النواب.
1: من جهتها، حددت الحكومة المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في 40 مليون درهم. 50 مليون درهم منها تخصص للمترشحات والمترشحين الشباب، لكن الرهان لا يتوقف عند دعم الترشيح وتيسيره، بل يمتد إلى ضمان حضور فعلي للشباب داخل المؤسسات وفتح المجال أمام جيل جديد للانخراط في تدبير الشأن العام. مريم صباحي، عضو حزب الديمقراطيين الجدد ووكيلة اللائحة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
3: أعتقد أننا أخطأنا عندما جعلنا من الشباب مجرد رقم انتخابي. نتحدث عنهم كثيرا قبل الانتخابات، نطلب منهم المشاركة والتصويت، ثم عندما يتعلق الأمر بمراكز القرار نجد الأبواب أكثر صعوبة في الوصول إليها. أنا أؤمن أن الشباب لا يحتاجون فقط إلى من يتحدث باسمهم، بل يحتاجون إلى أن يكونوا هم داخل المؤسسات التي تصنع فيها القرارات. إذا كنا نريد فعلا تجديد الحياة السياسية، فعلينا أن ننتقل من الحديث عن الشباب إلى إشراكهم الحقيقي في صناعة القرار. نحتاج إلى شباب يترشحون ويتنافسون ويدخلون البرلمان والمجالس المنتخبة ويشاركون.

0: هنا في صياغة القوانين والسياسات العمومية لا يمكن أن نطالب الشباب بالثقة في المؤسسات بينما لا نثق نحن في قدرتهم على تدبيرها.
1: بين الدعم المالي والثقة السياسية يبقى التحدي الأكبر هو تحويل حضور الشباب من مجرد أرقام في صناديق الاقتراع إلى أصوات فاعلة داخل المؤسسات.
2: ولتسليط مزيد من الضوء على أبرز مستجدات دعم حضور الشباب في تشريعيات شتنبر القادم، نستضيف ضمن هذه النشرة الأستاذ ياسين إصبوية، رئيس المنتدى المتوسط للشباب والباحث في التنمية الشبابية والمجتمع المدنية. بعد الترحيب أستاذ ياسين إصبوية، كيف تنعكس مختلف المستجدات القانونية والتنظيمية الخاصة بانتخابات شتنبر القادم على مسألة تعزيز تمثيلية فئة الشباب ودعم حضورها في هذه الاستحقاقات؟
3: شكرا. في البداية أعتقد أن اليوم الحديث على تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، أولا ينبغي ننطلق من العناية السامية لمفتأة يعني صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله اللي كيوليها الشباب المغربي، ليس فقط أنه يعني كواحد الفئة اللي كتحتاج تأهيل والتمكين، ولكن باعتباره واحد القوة أساسية في البناء ديال المستقبل الوطن. وهنا كنشوفوا أن جلالة الملك يعني أكد في واحد مجموعة ديال الخطابات السامية أن الشباب كيشكلوا واحد ثروة حقيقية للوطن، ودعا أكثر من مناسبة إلى تأهيل انخراطهم الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية والحياة العامة. كذلك أنه أكد على دعوة الأحزاب السياسية إلى فتح المجال منطقة شابة سواء ذكور أو إناث. في ظل هذا التوجه كنعتقد أن انطلاق الوزن الديموغرافي للأجيال الشابة في المغرب اللي وفق الإحصائيات ديال 2024 اللي تقريبا كيشكل يعني اللي أكثر من 50% من السكان ديال المغرب اللي كتقل الأعمار ديالهم 35 سنة، وبالتأكيد أن هذه النسبة كتشمل حتى الأطفال اللي هما دون سن التصويت، لكن تعكس حجم يعني ديال الأجيال الجديدة الأجيال صاعدة أو الأجيال الجديدة داخل المجتمع المغربي.
2: نعم.
3: لذلك أن السؤال اليوم لم يعد فقط كيف نشجع يعني الشباب على التصويت، ولكن كيف نجعل أن الشباب فاعل في العملية السياسية وصناعة القرار. وهنا انطلاقا من السؤال ديالك أستاذ، كتأتي أهمية المستجدات التي حملتها يعني المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة الإجراءات التحفيزية الموجهة للشباب في سن 35 سنة أو أقل، ومنها يعني سواء الدعم العمومي المالي الذي يمكن أن يصل ل 75% من المصاريف الحملة الانتخابية.
2: نعم. هل يمكن أن تؤدي مختلف الإجراءات المتخذة أستاذ ياسين إصبوية لتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل تقديم ترشيحات الشباب، وأيضا إدراج الوسائل الرقمية والتدبير الإلكتروني من خلال تسهيل وتبسيط عمليات الترشيح؟ هل يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إدماج كتلة الشباب في البنية الحزبية وبالتالي تقوية الهيئات والمؤسسات الحزبية في المملكة؟
3: بالتأكيد غادي تعزز هاد الحضور وهذا الحضور، ولكن هنا كذلك كتجي كذلك المسؤولية على الشباب أنفسهم، لأن الجديد ديال النخبة ما كيعنيش فقط يعني التشبيب من حيث السن.
2: نعم.
3: ولكن كيحتاج كذلك الشباب اللي كيتمتع بالكفاءة بالنزاهة بالتكوين والقدرة على التشريع والتصرف والمراقبة ديال العمل الحكومي والخدمة ديال المصلحة العامة، لأن كنشوفوا اليوم الشباب حاضر بقوة وسائل التواصل الاجتماعي في كل ما هو قمي في النقاشات العمومية اللي هي مرتبطة بالشأن العام، لكن في نفس الوقت يعني كنشوفوا الحضور دياله فهو ضعيف يعني في داخل المنظومة الحزبية داخل المواقع ديال القرار الحزبي واليعني والانتخابي، لأن كنعتقد أن هناك واحد الأزمة ديال الثقة والعزوف، وكنصعبوا أن هذا العزوف ليس قذرا.
2: نعم.
3: لأن هذا المشاركة الإيجابية اللي كان ديال الشباب ما هو قمي في يعني في المبادرات المدنية اللي خصها تحول إلى مشاركة يعني مؤسساتية مؤثرة.
2: فهمت.
3: نعتقد أن

0: حزبي كيمثلوا بيان سور وفق واحد الشروط ديال النسبه بالحصول على 2% على الاقل من عدد الناخبين يعني في الدائره الانتخابيه اللي غادي يترشح فيها، وكذلك ان هذا القانون التنظيمي اللي ديال مجلس النواب انه حفز حتى الاحزاب على وضع الشباب على قائمه اللوائح المحليه.
1: في هذا السياق وفي ظل التحولات المتسارعه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب، استاذ اسبويا، كيف يمكن للشباب لعب دور ريادي والمساهمه في ايجاد حلول لعدد من الملفات المطروحه وتعزيز التنميه في المغرب؟
0: لان كما قلت هنايا باش ما يكونش عندنا الشباب فقط من اجل ان كنرشحوا الشباب، لكن يعني اليوم كنحتاجوا الكفاءه ديال هاد الشباب، يعني مش اي واحد يمكن حيت لانه شاب غادي يترشح عنده تكوين مؤهل، كاين الثقه، كيتحمل المسؤوليه، عنده نظره، عنده رؤيه، قادر انه يسال الحكومه باش يمكن انهم يكونوا يعني هاد الشباب يكونوا هما جزء اساسي من الصناعه ديال الحلول، باش ينتقل من المرحله ديال الانتقاد الى الاقتراح. وطبيعي انه كينتقد الشباب البطاله التعليم، ولكن المشاركه السياسيه غادي تتيح له انه يحول هذا النقد الى برامج ومقترحات يعني ديال القوانين والسياسات اللي هي قابله للتنفيذ. وكما طرحت في البدايه ان العنايه الساميه ديال صاحب الجلاله لا من خلال مجموعه ديال المبادرات ولا البرامج اللي تم ولا تكوين وتشجيع ديال الشباب، وخصوصا في الجانب التنميه. وحنا شفنا يعني الرساله الملكيه الساميه اللي كانت موجهه للجهويه المتقدمه حول تعزيز المساله ديال الرقمنه والتكنولوجيا وكذلك، ثم التنميه الترابيه المندمجه، وهذا كيتطلب خصنا واحد النخب شابه لها رؤيه، لها كفاءه، لها قدره على يعني الاقتراح، على كذلك انها قادره تنطلق من الواقع ديالها المحلي باش انها تعطينا واحد الحلول اللي هي دائما، لان الحلول ما كتجيش دائما من المركز، ولكن الشباب اليوم هو اللي كيعرف التحديات ديال المدينه ديالو، ديال الحي، ديال الجامعه، ديال الجانب القروي. وهنا اللي يمكن ان التحويل ديال هذه المعرفه الى واحد المجموعه ديال المبادرات وبرامج انتخابيه اللي وقعت.
1: شكرا لك الأستاذ ياسين إسبويا، رئيس المنتدى المتوسطي للشباب والباحث في التنمية الشبابية والمجتمع المدني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ومع قرب انتخابات 23 شتنبر، تبرز انتظارات وتطلعات الشباب المغربي في برامج أو لبرامج انتخابية تحمل إجابات على العديد من تطلعاته وتتضمن حلولا للرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، كما توضح هذه الشهادات التي استقاها الزميل نضال الراجي صباح اليوم من شوارع العاصمة الرباط.
2: صراحة أنا كشاب كيكون عندنا انتظارات كبيرة، وأنا بعد هذه أول مرة غادي نصوت، ونتمناو من الله خير.
3: أنا كشاب مغربي كنتشاضر زعما أن داك الشيء اللي دوك المطالب اللي طالبينهم كاع الشباب اللي بحالي يتم سميتو أنهم يتسمع القرار ديالهم وياخذوا بعين الاعتبار دوك الاراء اللي بحال انا منهم الراي ديالي. يعني حتى حنا كشباب حنا خصنا نديروا الدور ديالنا في المعرفه وبزاف د الحوايج.
4: الوغ السلام عليكم، انا كشابه كنشوف باللي الانتخابات صراحه بغينا بزاف ديال الحوايج يتغيروا، ما كرهناش بزاف ديال الامور تتغير، بغينا غير الشباب حتى هما يخدموا، بغينا غير دي بوست اللي يوليو ما يبقاوش متاحين غير للناس اللي اجي. كنشوفوا صافي بالنسبه للناس اللي اجي صافي هما اللي عندهم دي زيكسبيريونس، باغ كونتخ راه الشباب هما اللي عندهم دي سوفت سكيلز، عندهم القدره باش يخدموا، عندهم بزاف د الحوايج اللي يقدروا يديروهم.
5: انا كشاب مغربي كنتظر من الانتخابات الجايه زعما مجموعه من المسائل. هي صراحه الحكومه الماضيه خدمت على بزاف د الحوايج، داكشي ظهر في الاحصائيات وظهر في المشروع ديال الماليه الماضي ديال 2029. كنتمنوا انه يزيد البلاد ديالنا لقدام ويزيدوا يكونوا برامج هادفه وكتستهدف وتستقطب الشباب.
1: ووضع برامج انتخابية قادرة على استقطاب الشباب يبقى من الأولويات الرئيسية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات المطروحة، ومن بينها تحدي مكافحة الهجرة غير النظامية والتي ينهج المغرب في محاربتها مقاربة استباقية لقت في الأيام الأخيرة إشادة دولية نوهت بجهود المغرب الذي عبأ على مر السنوات موارد بشرية ومادية ولوجستية وعملية ذاتية مهمة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب ومنع محاولات الهجرة غير القانونية والمساهمة في حماية

0: الأرواح البشرية، وهو ما يعكس التزام المملكة الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، كما نتابع في تقرير إكرام سالومي.
1: من البرازيل وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة تتعدد الشهادات وتتقاطع خلاصاتها. المغرب واضح شريكا محوريا في تدبير الهجرة. فالخبير البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس يصف المملكة بالشريك الذي لا غنى عنه، فيما يشيد الخبير الأممي لويس ماري بواكا بالقدرة المغربية على الاستباق وسرعة التدخل. إشادات يؤكد الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة صبري الحو أنها ليست وليدة الظرفية، وإنما ثمرة سياسة بعيدة المدى جعلت من تدبير الهجرة مقاربة مستدامة لاستجابة لحظية.
2: عندما نتحدث عن تدبير المغرب لملف الهجرة فإنه اتخذ عدة مستويات، بحيث أن تدبير المغرب هو تدبير ممنهج في إطار سياسة بنيوية تغطي جميع المجالات وجميع مظاهر الهجرة. المغرب انخرط منذ مدة في إطار التدبير التعاوني للهجرة، سواء مع إسبانيا منذ 1991، وأيضا مع الاتحاد الأوروبي في إطار العنوان الكبير وهو التدبير التعاوني في ميدان الهجرة.
1: استدامة تتجلى كذلك في طبيعة المقاربة نفسها. فالخبير البلجيكي جينيري يشيد بالنتائج التي حققها المغرب، وبمقاربة تجمع بين الحزم والوقاية واحترام القانون وحماية الأشخاص. بينما يبرز الخبير الفرنسي جيروم بيسناخ فعالية منظومة اليقظة والاستباق التي طورتها المملكة، مساران أمني وإنساني لا يتعارضان في التجربة المغربية بل يتكاملان في تدبير الظاهرة، كما يوضح صبري الحو.
2: السياسة التي تعتمد المبدأ الإنساني، بحيث أن المغرب تمكن من تطبيع وضعية مجموعة من المهاجرين الذين يتواجدون فوق إقليمهم، أن منحهم رخص الإقامة والعمل، بحيث تمكنوا من الاندماج في النسيج الاقتصادي والثقافي المغربي، حيث أنه يولي أهمية وأولوية لحقوق الفاعل الأساسي في ميدان الهجرة الذي هو المهاجر.
1: غير أن الهجرة بطبيعتها العابرة للحدود لا يمكن أن تنجح في تدبيرها دولة بمعزل عن محيطها، وهو ما يؤكده الخبير الأمريكي باولو فونشيراس الذي يدعو أوروبا إلى تقاسم المسؤولية مع المغرب، فيما يرى الجامعي الإسباني باولي نوروس أن جهود المملكة تشكل أساسا لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مواجهة تحديات الهجرة. بعد ثالث يعتبره صبري الحو ركيزة أساسية في النموذج المغربي، التعاون والشراكة وتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المعنية.
2: المغرب أيضا لم يقف حبيس هذا النمط من الاتفاقيات، بحيث أن المغرب يعتبر نفسه شريكا ويعرض نفسه شريكا في إطار هذا التدبير لظاهرة أو موضع تدفق المهاجرين.
1: استدامة في الرؤية وتوازن بين الأمن والبعد الإنساني وانفتاح على التعاون الدولي، ثلاث ركائز تفسر بحسب الخبراء توالي الإشادات بالتجربة المغربية، وتكرس موقع المملكة كشريك موثوق وفاعل أساسي في تدبير تحديات الهجرة إقليميا ودوليا.
0: نتابع نشرة بالمجال الاقتصادي. ففي سياق يضع الاستثمار في صدارة أولويات التنمية، يكتسي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أهمية خاصة. من أجل ذلك يأتي المرسوم الصادر في متم يوليوز الأخير ليعيد ضبط حكمة الاستثمار وجعل مسار المستثمر أكثر شفافية. المزيد من التفاصيل ضمن تقرير كريمة زحنوني.
3: يأتي هذا الإصلاح لتوحيد عملية اتخاذ القرار الاستثماري على المستوى الجهوي وتقليص تعدد المتدخلين والإجراءات، بما يسمح بتسريع معالجة ملفات المشاريع وتحسين مواكبة المستثمرين، كما يعزز دور المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها فاعلا أساسيا في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية داخل الجهات. المحلل الاقتصادي أمين سامي.
4: أولا جاء الإصلاح لمعالجة 5 ديال الاختلالات الرئيسية، منها البطء وتشتت القرار بين الإدارات والمصالح القطاعية. الثانية وتتعلق

0: بغموض بعض قواعد عمل المراكز واللجان الجهوية، تفاوت المساطير والممارسات من جهة إلى أخرى. رابعا، ضعف تنفيذ القرارات بعد المصادقة على المشاريع. ثم غياب مسار واضح وسريع للطعن لفائدة المستثمرين. بالتالي اليوم الهدف الاستراتيجي من الإصلاح هو الانتقال من المركز الجهوي للاستثمار من مجرد شباك إداري إلى قائد فعلي لمسار المشروع، وبالتالي من الإيداع إلى الإنجاز، مع تقريب القرار من الجهة وتحسين الشفافية والأمن القانوني.
1: ويأتي هذا الإصلاح بمستجدات أساسية أبرزها إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لقواعد الصفقات العمومية وإحداث لجنة وزارية للطعون مدعومة بلجنة تقنية، إلى جانب توضيح مسؤولية الأطراف المتدخلة في اتفاقيات الاستثمار.
0: من خلال هذا الإصلاح هناك إسناد رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى مدير المركز، جعل القرارات اللجنة ملزمة للإدارات والهيئات الممثلة فيها، نقل اتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، تحديد أجل أقصى للبت في الملفات في 20 يوم، ثم إحداث مسار طعن متدرج أمام الوالي أولا ثم أمام اللجنة الوزارية للطعون برئاسة رئيس الحكومة. هذا الإصلاح جاء لتقليص تشتت القرار وتوضيح المسؤوليات وتقريب معالجات المشاريع من الجهات بشكل كبير.
1: ويبقى دخول هذا الإطار التنظيمي حيز التنفيذ محطة جديدة في مسار تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، يواكب التحولات التي تعرفها منظومة الاستثمار بالمغرب، ويعيد ترتيب أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين في هذا المجال.
2: الخبر الدولي للنشرة نبدأه من البرتغال، حيث واصلت فرق الإطفاء صباح اليوم جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد، بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. في منطقة الشرق الأوسط ولبحث تطورات الوضع في قطاع غزة، يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. وكان كوشنر قد التقى أمس قادة من حركة حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل، ووافقت حركة حماس في أواخر شهر يوليو على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني المدمر. أما نتنياهو فقد رفض الوثيقة رسميا مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي كما قال. الآن إلى فقرة تاي بريك مع حمزة السيكي.
3: تاي بريك في إطار استعداداته للاستحقاقات.
2: ونتابع ضمن فقرة تايبريك اليوم مع حمزة السيكي مواصلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة استعداداته المكثفة قبيل دخول غمار بطولة كأس إفريقيا للأمم المزمع إقامتها بالمملكة، حيث سيكون أبطال النسخة الماضية على موعد مع مبارتين وديتين أمام المنتخب السعودي.
3: في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مبارتين وديتين أمام نظيره السعودي بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. الإعلان جاء من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، يفيد بأن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 من غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 من نفس الشهر بنفس التوقيت والمكان. المباراتان تندرجان ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المقررة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب المغربي

0: حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. من جهة أخرى، كرة القدم تستأنف نشاطها الرسمي بالدوريات الأوروبية الكبرى، حيث أحرز لانس أول لقب له في كأس الأبطال الفرنسية بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد أمام جماهيره على ملعب لانس أمس الأحد. لانس بقيادة مدربه الألماني الجديد دينو تومبولورا أضاف هذا اللقب إلى كأس فرنسا الذي أحرزه في مايو الماضي على حساب فريق نيس. أما في إنجلترا، فقد واصل أرسنال عروضه القوية بالظفر بلقب درع المجتمع الإنجليزي بعدما تفوق على مانشستر سيتي بأداء جيد وبنتيجة 3 أهداف دون رد يوم أمس على ملعب الألفية في مدينة كارديف الويلزية، لقب هو 18 في تاريخه بالمسابقة.
1: وبأخبار الرياضة تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. على بعد أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية في المملكة، تعزيز تمثيلية الشباب وتقوية حضوره في هذه المحطة رهان أساسي يوازيه اعتماد آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز ودعم ترشح الشباب برسم هذه الاستحقاقات. ضمن النشرة تابعنا أبرز المستجدات التنظيمية والقانونية لتمكين الشباب وتعزيز تمثيليته في انتخابات 23 شتنبر القادم. إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: آه فداك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء.
1: لقد سقط رباه. أين الماء يا أمي؟
2: أهو الماء يا ولدي؟ رباه، ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟
1: انتظري انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا الحمد لله. هاتي ناوليني الماء. اشرب اشرب يا ولدي اشرب.
0: الحمد لله الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟
1: هيا هيا بنا بعيدا عن الباب. ماذا وراءك؟
0: السفاح السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيد الإمام.
1: السفاح يريدني؟
0: نعم، والعيون من حولك في كل مكان، فانتظر.
1: انتظر ماذا يا واصل؟
0: لقد خرجت من بيتي بعد خروجك من عندي بليلة كاملة، ولكن أظن أنني أدركتك بعد وصولك.
1: نعم هذا حق، فلم يمض على مجيئي إلا ساعات.
0: ذلك لأن معي 3 من الإبل المدربة على المسير في الدروب المهجورة، كم جئت بها إلى هنا وعدت دون أن يشعر بي أحد.
1: ذات الطريق الذي دللتني عليه؟
0: كلا، طريق غير الذي دللتك عليه، يتجه إلى العراق ثم أعرج من الصحراء إلى هنا أو أعود إلى هناك.
1: نسير إلى جهة العراق؟
0: نعم، فهل يظن بنا ظان أننا نهرب من جند بني العباس ونحن ذاهبون إلى أم مدائن بني العباس؟
1: ما أذكى فؤادك يا واصل.
0: فضل علمك يا شيخي الجليل.

0: الحمد لله، تبسم الإمام.
1: بل قولي تنفس الصعداء.
2: أرجو أن تكون الدار هنا في حنتوس قد لاقت استحسانكما.
0: أحسن منها طيب نفسك وجميل صنعك يا ولدي. شكرا لك يا واصل.
2: شكرا لأم الإمام. أما أنت يا سيد الإمام فأرجو أن تلزم دارك أو أن تصلي بزاوية الصلاة هنا في حنتوس، ولا تدخل إلى مسجد بيروت أبدا.
1: قل لي يا واصل.
2: نعم يا سيد الإمام.
1: ما الذي يحدث؟

0: اسمي واصل لا قاطع يا سيد الإمام.
1: وصلك الله يا ولدي، وصلك الله.

0: أنت واصل ابن جميل؟
1: كنته أو لم أكن، ماذا تريد؟
2: أغمد سيفك يا رجل.
1: والله لو كنتما ثلاثة.
0: بل نحن عشرة يا واصل، فانظر إلى السيوف حولك.
1: ماذا تريدون؟
0: نريد أن نترفق بك أن ترافقنا إلى الأمير
1: أرسلان بن مالك؟
0: نعم، فاغمد سيفك وتقدمنا، فلن نحيط بك إذا سرت إليه طوعا.
1: لكم ما تريدون، هيا.
2: أيها الرجال

لذلك أرسلت إليك يا شيخي الجليل، فلا أظن أنهم سيبحثون عنك هنا في بيتي، فقد فتشوه، وقد أقسمت للأمير أرسلان إنك لست

0: هو رحمة الأم بوليدها. صدق الله وصدق رسول الله. واعلم يا واصل أنه شعاع واصل ما بين الأرض والسماء، يرقى عليه الدعاء فيفتح له باب السماء، لا يفتح حتى للعلماء.
1: اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء.
2: ألا كفاك يا أم 3 أيام دعاء، صائمة قائمة باكية داعية؟
1: اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء.
3: والآن قل يا سيد الإمام، أليس في صيامك هذا بدعة؟
0: يا ولدي، ما هو بدعة؟ فإن العالم الذي يأتي بدعة يذهب الله ورعه. ولكني أذكرك بقول الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. ثم انظر يا ولدي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من فرض لله فريضة ثم رجع عنها فمآله إلى النار. صدق رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: كنت يا واصل ضقت بهروبي عندك أو خشيت مني على نفسك، فاعلم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
0: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
0: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سيدي وشيخ الجليل، والله ما أسعدني إلا قربك ومقامك، وما كلفتني
2: سيدتي وسيدتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قيامك ولا تحرك في ظني أو حدسي، فأنت قدوة لنفسي وإمام للتأسي. واي رباه، من؟
2: جند عبد الله بن علي أمير المؤمنين.
1: سفاح، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من

إلى خيزرانتي ولتقرأوا ملامح غضبي، فإذا ضربت بخيزرانتي الأرض هكذا فهذه إشارة حنقي، وإذا استقامت خيزرانتي على عنقي

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: بحسك وانت الان زحد وزينين ملزين
1: شك
0: حسك وانت الان حسد وزينين ملزين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم، وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخبره.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس. هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: مستمعاتنا مستمعينا السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعات الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا دودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية

0: جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

bir sıkkırım var.

Adonai Adusur. Tak kenal.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لـ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي.

0: الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: موجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم

الخابية تأليف للكاتب الإيطالي لويجي بيلانديلو، اقتبسها للإذاعة ويخرجها فريد بن بارك

0: القفل بلا مفتاح ما عندولاش يصلح، والدار بلا باب ناقص منها قاع.
1: اش هاد المعاني كتقول انت؟ اش وخالك؟ حتى هو تعلم يدوي بالقوافي والرموز.
2: على هو ماشي بنادم؟ خليوه عالم. لا عندك قل اللي بغيتي يا حميد.
0: اش بغيتي ونبقى مغمض عيني وانا كنشوفكم غاديين وكطيحوا في الزيتون، ويجي المعلم يغوت عليا انا وانا ما عندي غرض بصداعو؟
1: انا من جهتي ما طاحت لي حتى زيزونه في الارض.
0: ردوا بالكم انا باري منكم. الى مشى جا المعلم حتى طلع المسترجم من الغرفه وشاف هاد الزيتون اللي كيتشتت بلا قاعده، راه ما عجبو حال. سمعتي انتيا؟ راه ما عجبو حال، وينزل يعملنا هنا شي فضيحه وجا ما سكتو. فهمتي؟ واش كتسمعي ولا لا؟ راكم غادي تجبدوا علينا الصداع ونحلو فيه. عندك يمشي يطلل.
1: الا بغى يطلل غير يطلل. ما عملنا علاش نخافو يطلل بالليل وبالنهار. حنا ما خدامين هنا وقايمين غير بالواجب ديالنا.
0: دابا يشوفكم عاودني منكم.
2: ويلا شاف بالزعط.
1: عجب المعلم والمتعلم على ملة وحدة. علمو ما يقول، منين داك العود من داك الشجيرة.
2: مجود الله لي هاد المعرصة ديال الزيت مازالها في محلها، شي نهار طير غير الصداع ديالو.
0: بركة من هاد الهضرة الخاوية والكلام في عباد الله. خويو قوافكم وعملوا خدمتكم.
2: واش نزيدو نجمعو؟
0: واش هذا وقت الراحة؟ كملوا الخدمة، مازالكم جوج ديال القفاف الوحدة. يلا وبالقف.
3: اش تعمل تما؟
0: لا، المعلم البغال ما جي متقلين بالتبن.
3: يا قلت له عمرو ما يجيب البغال في هاد الساعة. واش كاين شي بغل تيجي في العشية واللي القرب يطيح؟ طبعا احنا مشغول مع المحامي ديالي.
0: ايه على قضية الخابية.
3: الخابية؟ وين انت واحد الفضولي بلا سكارة. اش من مدخل عندك انت في هاد الخابية؟ واش جاك الخابية؟ ادخل سوق راسك. ايتو ما نقولها لك، الله يعملك الزرية يا هاد المسقوط.
0: لا، غير بغيت نقول باللي الخابية اللي
3: اش عندك ما تقول، الله يعطيك القوة. المهمة ديالك انت هي الاوامر ديالي تنفذ. انا المعلم ديالك انت، بلا هضرة وبلا كلام. ها عندك تحصر راسك في شي شبوقات. راك تبدا تقول فكاية من وحاتيها. الله ينعل الشيطان.
0: المعلم
3: كاين شي شيطان قدك. الخابية اش جابك لشي خابية؟
0: على ود سيدي بغيت نقول لك باللي راني خايف بزاف على داك الخابية. من نهار جات قلت زعما لا تمشي شي نهار شوفها المعلم، حولها من هاد المحل فين منزله وتكيها على السارية تسدى.
3: مئات مرة بالزوج، وانا كنقول لك افتريك على قبك. انا بزاف عليك، ما تقدرش عليا يا ولد الناس. الخابية ديالي بغيتها تبقى هنا في هذا المحل بالذات وبالصفات، وحتى واحد ما عنده الحق لا يقيسها ولا يمسها.
0: انا المعلم خايف غير على هاد قوة عباد الله اللي كيقيلوا دايزين قدامها. شي نهار يمشيو يعينوها وهي جات في الطريق، او يمكن يقيسوها، وشي مره كاع يمكن داك الغزاله ديال الخوابي ديك المبروكه يعني

0: علاش بغيتي تخرج لي العقليات بالبغل الاخر؟ الله ينعل الشيطان، ادي في شغلك وبارك عليها من الفضول.
1: انا غير خايف لا تمشي توقع شي مصيبه نهار اللي
0: دوختي لراسي هاد المصيبه. بصح قلت لك الف مره ملي نكون مشغول مع المحامي ديالي ما نبغي حتى حد يقلقني ولا يهضر معايا. يقول لي دابا فين غادي نزل الخلق باش تبقى محفوظه؟ نعملها في السده عمره خصني نقلع داك البرمي الاول الاول وبلا شي. دابا انا مشغول ما عندي وقت لهذا الشيء.
2: افاينا مال البيت فين غادي نفرغ لك هذا البغال؟ يلا سردينا راه الليل طاح. بغيت نمشي انا نروح بحالي.
0: عطر يا خرا من واحد لواحد. سير وليدي الله يعطيك زقاز، الله يعطيك الزحف باش ما تقدرش تتحرك ولا تململ لا انت ولا البغال. وصعيب هاد الله، هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
2: ها
0: واش هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
2: امول اخي عاد عمرت الشواري وعاد قبضت الطريق وعاد وصلت لعندك وفاش
0: عرفتي اش غادي دير؟ فرغ الشواري في الجهه ديال الكوري. البغال عباد الله تيجيو في هاد الوقت؟ هاد الراجل مقلوبين عليه الشواري، الله ينعل الشيطان.
2: يا سيدي فهمنا المعلم، فين ما كان غادي نخويهم وغادي نزيد عليك خلفه.
0: شوش يلا اطلق راسك انا نشوف.
2: هو الاول
1: نا المعلم ما يطير لك شاي، راك عارف المعلم كيف عامل ديما مقلق.
0: بارك انت من الهضره تما، خلي الراجل يخدم.
1: عرفتي بدل الساعه بخرى وقضي الغرض على المعلم.
2: قضي الغرض ولا ما قضي الغرض، وريني هذا المعلم عجبو راسو. الا كان هو بغانا ما غنكثر منه. لا عمرني شي نهار ما جيت لهنا وما صبرش هاي فيا، ديما العريك والفريك. العين بالله العين بالله.
0: رد بالك يا ولد الناس، هو معايا كاع ما كيتفارقني. شفتي هو حل عينيك مزيان، هذا الكتاب ديال الحكمه في كل شيء، في فكاك الوحايل.
2: ولاش كيصلح المعلم؟ واش نهي فايتو؟
0: هذا كتاب ديال القانون المدني. هذا لي المحامي ديالي الخاص اللي كيعينني دابا في هذا الكتاب بالذات والصفات. تعلمت القرايه. بغيتي تعرف لاش كيصلح؟ باش حتى حد ما يقدر يلعب بيا، كبر شانو ولا صغر شانو. وعلى هادشي كيتقام عليا هاد المحامي كل عام بغسيل الفندق.
1: المعلم هالأستاذ ماجي.
0: مرحبا به. أهلا بالأستاذ. أهلا.
3: باش كتغوت ياك لاباس؟
0: لا غير مع دخي هاد الغبي هاد الغشيم حاشاك شايل عندي في هاد الوقت بالبغال، وفي عوض ما يطلب مني المسامحة صبر فيا ولا بغى يطلق. طلق مني يا سيلة.
3: ما قلت له والو نعم سي المحامي، هو شاهد عليا ما قلت له والو.
0: ايوا اشبه هادي عندك، كيفاش ما قلتي والو؟ باغي يخوي الشواري فين ما كان.
3: انا قلت هاد الكلام؟
0: اي والله نعس الشيطان.
3: ايوا سيدي قلت هاد الكلام. واش نخوي الشواري فين ما كان فيها العيب السي المحامي؟
0: خلي عليك المحامي بالتقار، راجل عندي ماشي عندك. استاذ سير مع هاد الصرف وجلس مع راسك تحت الشجره ديال التوت وقرا الجرائد ديالك فحص خاطرك. ومن دابا شويه انا غادي نخلط عليك ونكملوا حديثنا على الخابيه المعلومه. دوي انت شحال من بغل جبتي؟
3: يا قلتي 12. جاب لك حله. غدا في الصباح مع النبوري غادي نمشي في حالي. هاد المعلم ديالك الا بقيت تتابعو غادي يخرج لي عقلي.
1: ما مهني حدا سيدي، راه مروب العباد الله كلها. ونقول لك سيد المحامي واسمع لي عليها كلمه، راك انت اللي بليتيه بداك الكتاب اللي عطيتيه مصدع به الناس كلهم، وعلى الاقل من هي حاجه من اللي كيتزايد مع شي واحد في الهضره والكلام خصو يقبل طريق المحامي.
3: ديما جالس لي في المكتب مصدع لي راسي بلعتو في الخاويه، كاع ما كيخليني نخدم. وباش نبعدو عليا قلت له ما كاينش داكشي اللي عندي دائما، انا غادي نعطيك هذا الكتاب راه فيه القانون كله، وإلا مشى حتى طرات لك شي حاجة هو يفتي عليك ما دير. هذا هو الحل الوحيد اللي عملت باش تسليت منه. وملي ساق الخبر باللي أنا عيان عرض عليا ندوز عنده واحد الأسبوع في البادية،

0: الشيء كله وصرت عليه ما يصدع لي شي راسي حتى بشي حاجة. اقتلني اقتلني بخرافة هاد الخابية، وانا دابا ما عندي غرض لا بخابية ولا ببير.
1: يا سيد المحامي، هذيك الخابية عندها قصة، عاد وصلت من اسفي هاد اليامات. خابية كبيرة مزوقة، خابية الخزين الزيت، ربما ما عزبته شي وبغى يدعي الفخار اللي صنعها.
0: بحيلة علمك الله. قال لك سيدي دفع في ثمنها 400 درهم، وفي عوض ما صيفطوا له خابية كبيرة صيفطوا له وحدة صغيرة.
1: يا دابا بغى خابية أكبر من هذه.
0: ورا ملي جيت هو بيكنصلي بيكنصوم بيكنصلي بيكنصوم، ولا بغى يطلق من هاد الخابية. حق غادي نمشي نرتاح شوية، رجع في الله.
2: هاتوما أخواتي والشواري، يا أخواتي والشواري وساليتي، كيف درتيو؟
3: اللي قال المعلم كنعملوه.
2: وهو اللي قال لكم ديروا بحالكم؟
3: لا لا لا لا، خصنا نعينوه هنا حتى يرجع باش نعاونوه على شي حاجه في السده.
1: بغاكم تعاونوه في البرميل اللي معمر السده.
3: ابغى يعمل اتساع للخابيه الجديده.
1: ايوا هذا كلام كيفرح، هذه هي المره الاولى اللي المعلم كيسمع لي فيها.
4: ساليتهم جميع الزيتون.
1: المعلم هو اللي قال لكم احصروه.
4: وحناش غادي نديرو دابا؟ يجيو يسولوه.
5: ايوا نبقاو واقفين ويدينا فوق راسنا.
1: طلعوا للسده شطبوها وخملوها ويحن الله.
4: ما نتحركوش من هنا حتى يجي.
5: سير حميد لعندو قول له راه كلشي واقف كيعاين.
4: هو بدا يغوت مع مول البغال، الله يسمعنا خير.
5: لا ولا عليك، ولفنا هذه هي طبيعته مع كلشي.
2: ما تسمعوا الا خير.
4: ياك لاباس،
5: اش وقع؟ تكلم.
1: الخابيه الجره زره، واش من زره هادي؟
5: واش من زره هادي؟
1: الخابيه الخابيه الجديده اللي عاد جابها المعلم من اسفي.
4: لا لها شوق عليها.
1: لالات الخوابي الخابيه الزيت، كان الله لا ترست
5: ترست. الخابيه ترست. اش كتقول؟ اليوم نهارنا مع المعلم.
3: والله ترست على زوج. تقولي شي واحد نزل عليها بشي فاس وجاب لها التمام.
4: وكيف وقع لهاد الخابيه؟
5: حتى حدا مساوله قرب لها.
4: شكون فينا دابا اللي يقدر يدوي ولا يتكلم؟
5: صافي المعلم اليوم يخرج له عقله، اللي بقى له يكملوا.
3: انا ما بقى عندي غرض بخدمه، غادي نخلي الشنط لي يطلي ونضرب سله ونقول من هنا دازو، واللي عارف ضربه يقصدها.
4: الخوف من تيتا عرجله.
5: تمشي وتخلينا بوحدينا؟ اعمل عقلك، شكون اللي غادي يقول له ماشي حنا اللي هرسناها؟ حتى حد منا ما عنده الحق يتزعزع ولا يتململ حتى يجي ويبان الشغل. سيروا عيطوا عليه، سيروا.
1: المعلم المعلم، انا اللي كان عيط عليك. انا ويلي خدام كيغوت مع هذاك مول البغال، ونمشي لعندو حسن.
5: سير جري جري.
2: انا غادي لعندو المعلم.
5: ردوا بالكم، خصنا كنا نكونوا متفقين على كلمه واحده، الخابية تهرست بوحدها ما هرسها حد.
4: عندك الحق اختي، الخوابي الجداد كيتهرسوا بوحدهم.
3: عرفتي علاش؟ لان الخوابي الجداد ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران كيبقى فيهم لداخل شي طريفات الرماد، وشي نهار الخابية بوحدها غادا تفرقع بحال شي قرطاسة.
2: يا عبد الله عرف السبب، لا عبد الله عرف السبب، لا عبد الله عرف السبب. التريسة الخابية شكون مولا هاد البلاغة؟ هذا الفلاس هذا جالسين جالسين نظن هرس الخوابي. شكون اللي هرسها؟
1: تحت المعلم.
2: بعد انا مازال نثق بك. اشحال مره لعبت عليا، الله ينعل الشيطان. مالكم ساكتين؟
4: تحت بوحديها.
2: عملت لي يدين ورجلين، واحد فيكم ولا اما انتي او لا انتي او لا هذا.
4: والله المعلم ما شفنا شي خابية، ما شفنا والو، كنا خدامين.
3: لقينا مرسة واللي عطا الله عطاه.
4: هادشي تيوقع حتى الخوابي كيتهرسوا.
1: ايوا جرة هادي، واش من جرة؟ الله ينعل الشيطان.
2: صافي انا بوحدي اللي مسطي فيكم، انا اللي خرج لي العقل، انا اللي فلت لي الرتاج، انا اللي مزعزع، انا اللي مفافي. كلكم ابرياء، انا المجرم عندكم الحق. الخابية زهقات وطحت على قلالتها وجبت التمام، والله العظيم ما خطيكم خلصينها ليا كلكم. سيروا جيبوها ليا لهنا، اراوني.

0: ضفاف الضوء. الا كانت فيها شي دقة او ضربة غادي تبان، ويلا مشات حتى حصت فيها شي نبشة ولا خبشة ليلتكم. والله ما نتواضر معاكم اخواتي، انا ماشي هو انا الا بتواضرت معاكم. رانا نضرب ونسير باللي كان، ونوعد ونغوت ونهرس ونستف، وما نطلقكم حتى نطلقكم الشات كلكم غادي تخلصوها ليا رجال وعيالات.
1: كيفاش حنا نخلصوها؟ حنا ما شفنا خابية، ما هرسنا خابية،
2: ما هرسنا، قلنا ما هرسنا خابية،
1: ما هرسنا برادة ولا حلات.
0: حتى انتوما كدوزو قدامها
1: ها هما مازيين بها مقسومة على زوج المعلم.
0: شوف عباد الله، شوف عباد الله، الخابية جديدة اللي عزبتها منين ولين، كيف ولات سقوفها طايرين. 400 درهم باش تقابت عليا. دابا فين غادي نعمل الزيتون ديال هاد العام؟ عزة واستراليا خابية عين خرجات فيها، او شي واحد فيكم رفض فيا الحسيفة. الحسد الحسد عباد الله، الله ينعى الشيطان. مشات الخابية، مشاو الفلوس، مشا الزيت، كل ما حرد الجمل دكو. يا فتي وعلي يا سيري.
3: اسمع المعلم، يمكن لها تصلح، غادي نرقعوها وتولي جديدة، نكويوها.
4: ما طارت منها غير شقفة وحدة.
3: التهريسة باينة، عندك يكونوا صيفطوها لك وهي مشقوقة، كانت على سبة. الفران المعلم، الفران وما يعمل.
0: كانت مشقوقة؟ كانت بحال الكاس ديال البلار، تتنتن، كانت فيها نغمة ممتازة.
4: عندك الحق المعلم، أنا بدي دوزت على دارها رطبة بحال الحرير، ما فيها ما يتعب.
3: ثقوا بيا غادي تولي جديدة إلى تلحمات. نصيفطو على المعلم بن عيسى من دوار دولة رياح، ما كاين شي موجود منه، راه تلقاو دابا مجبد كيتشمش.
5: عنده الحق المعلم، بن عيسى دي العابدين الصنايعي، عنده واحد اللصقان دقة بطلة. سير علي عيط عليه، سير.
0: فرعتي ولي راسي بالهضور الخاوية. أمشات الخابية مع أبو عمر.
4: جراوش من جرات؟
0: الله ينعس الشيطان.
4: أنا قلتها لك المعلم.
0: أش قلتي لي؟ الله يعطيك القوة. قلتي لي باللي الخابية طاحت وترسات بوحديها، وخا كون كانت مخبية تحت الأرض وكتب عليها ترس كون ترسات. إيوا سير وليدي، الله يعطيك شي عقل أخر من غير هذا. راه حفلك.
5: إيه المعلم معاه الحق، كتدخل وكتخرج في الهدرة أحاميد.
0: هذا بغى يخرج لي عقلي، أصير خرج عليا.
3: هانت المعلم غتشوف، بشي دريهمات قلال الخابية غادي تلحم وتولي جديدة. وخصك تعرف بلي الخوابي المهرسين كيبقاو كتر من الخوابي الجداد.
0: الله ينعل الشيطان. نسيت البغال جبل بطمورة واقفين، ضوختوني. وانت اش واقف كدير؟ حال فمك وكتحرز فيا بدوك العينين البرقين.
3: قلت هالك
0: سير دبل البغال. صافي اليوم غادي نطرق، اليوم غادي تفرقع. ايوا صفات على هاد. ايوا صيفطوا لي على هاد المعلم بن عيسى، خصني بعدا نتفاهم مع المحامي ديالي، لان الخابية الا كانت ترسات بوحديها، اذن هذا دليل على انها كانت مغشوشة. على كل حال هادي 400 درهم طاحت وأجري على الله.
3: المعلم بن عيسى ماجي، يا المشكلة تحلت.
4: المعلم رد بالك منه، راه ما كيدوي ما كيتكلم، كيقلي السم.
5: راجل سكوتي.
0: وعلى عليكم أهوجة. يا المعلم، ما عندك لا صباح الخير ولا مس الخير، واش حنا قيالين معاك؟
6: وصفت عليا الخدمة وباش نفرق معاك اللغة. اللي غادي نلحمو لك، عطيني نلحمو نبينا عليه السلام.
0: عندك الهضرة بالغرام، كتمضغ في الهضرة.
3: اتقنا المعلم بن عيسى، اضرب لها شي لثقافة على تركب داك الخفيف ديالك المشهور.
0: قالوا لي عليك بانك راجل مشهور بالتلحام ديالك. يا جاوب الله ينعل الشيطان.
5: الا بقيتي مقجر عليه هكذا راه ما يصلح لك والو. طبيعته راه هي هادي.
0: اش بغى يكون بنادم ونروح فيه؟ غادي تجاوبني وسيلة الحمات غادي تولي بحال لكان؟
6: هادي قضية ما نقدرش نجاوبك عليها، بغيا خصني نفحصها ونلقى عليها شي نضره ونقلك، وغير

0: وبلا زربة.
1: هو اللي يقدر يصلحها ما كاين شي من غيره.
2: ايوا اللي غادي يديرو ويطلقنا للفراشة.
0: هاد الخافية المهرسة غادي نجمع ليها الشقوف ديالها ونسد ليها طرفها وتولي جديدة.
2: نشوفو. ولكن رد بالك، وبصراحة راه ما عندي ثقة فيك، وخا تلحمها لابدا ما تربطها بالسلك. رانا كنهضر معاك، اش كتعمل دابا؟
0: كنجمع قشاوشي غادي نمشي بحالي والسلام.
2: ايوا هذا معلم الخوال خاوي، معلم تاخير الزمان، ايوا خدمناه بكري.
3: اصبر المعلم بن عيسى، اصبر، ما عندك علاش تقلق، راه غير كاين مازح معاك، ما تديش عليه.
2: فالصو ما تسوى ما تصلح، معلم بحالك بحال الريح، ضبوع مجمك صيفت معلم. هاد الخابية باقي نعمل فيها الزيت، واش تلحم بوحدي كافي باش يسد لها عظمها ويجمع لها طرفها؟ تلحم بوحدو ما يكفيش، لا بدالها من السلك. انا باغيه وانت شغلك ايوا دخل الصحاده.
0: كلكم قلوب عليكم القفا وما كتقشعوا والو، اللي تهرس يا قصر يا خابية يا كاس خصو لا بد من السلك. هاد الخابية غتولي بحال اللي كانت النهار الاول.
2: عيب الله، قبيله قلت لكم فرقوني مع هاد الرجل ولا غادي نرتكب شي جريمه. راه ما يلوم الا راسو، انا بريء، بغينا على الشيطان، ما بقاش اي راجل سكوتي.
0: كلكم باغيين السلك.
1: لا بد من السلك المعلم، وبلا به ما يكون والو. السلك هو اللي غادي يشدها مزيان.
0: باش نركبوا السلك خصنا نتقبوا الخوابي، ولا تقبوا ما بقى عندهم لا شي صلاحو. كل سلك خصو جوج تقبات، وعشرين سلك خصها 40 تقبة، ولا مشينا حتى لحمناها.
2: ايوا من قصحو من الراس، راس الهند هذا ماشي راس ديال بنادم. السلك غادي يخلي تقبي، وانا باقي السلك عباد الله. يلا اللي عندكم فيهم شي شغل يمشي لخدمته. سير اخوي ولي هذاك الشواري، وانتم هزوا داك البرميل من السده ونزلوه حدا المطموره.
0: لا لا صبروا بلاتي،
2: من بعد من بعد نتفاهم انا وياك. دابا انا ما عنديش الوقت، الوقت داز.
0: عندكم تمشيو وتخليوني بوحدي، يبقى معايا واحد فيكم باش يقبط معايا الشقف الاخر. الخابية تقيلة عليا وكبيرة.
2: كبيرة الله ينعل الشيطان. بقى مع المعلم وانت عليها. اجي معايا اجي معايا اجي اجي معايا.

0: المعلم قبل يصلح الخبيه لاباس، كنت خايف لا يقلبها سفاه على علاه. المعلم بن عيسى، ما كاينلاش تبقى تصدع راسك معاه، هو بغى السلك عمل له السلك.
1: بسم الله. ويلول عرفك السفول.
0: واش بالصحة المعلم وقف عليك شيخ الفحامة في المنام وهو اللي علمك الصنعة؟
1: الوالد الله يرحمه هو اللي وقف عليا في المنام.
0: الوالد علمك تفحم في المنام؟
1: ما فهمتي والو، واش عرفتي بعدا شكون هو الوالد؟
0: لا،
1: هو العفريت اللي غادي يضربك. انا والد هو اللي عندي في هاد السلعه، وبيغ غادي نلصقكم واحد حدا واحد.
0: يا قلتي باللي الوالد كان كحل، بغيت نقول القار اللي عندك كحل
1: ابيض. والوالد رحمه الله هو اللي علمني كيفاش نردو بيض. ملي نلصقكم بيغ غادي تعرفوا بحقه. تقبط لك الى لصقت لك يصابك حتى ما يقدر يفرقهم لك.
0: وانت تتقيل تخدم بالقار والخفيف وما تيطرى لك والو.
1: غشيم غشيم غشيم، عمركم كيعظموا له. اجي قرب لهنا، قبط هاد الشقف الاخر، قبط مليح. وحل عينك في هاد الخفيف. لا، قبط قبط هاد الطرف الفوقاني المهرس المهرس، الطرف الفوقاني المهرس، قبطو مزيان. ايوا عين دابا عين، بلاتي بلاتي حتى ندخل القاع الخابية.
0: كيف غتعمل حتى تدخل القاع الخابية؟
1: شوف اسكت، ما نقدر نتقبل انا الخابية الا من الداخل.

0: في بلدك. شبر من هنا.
1: ايوا صافي. لا صافي هانا
2: المعلم.
1: ايوا رد بالك رد بالك. قبط مزيان هذا الطرف المهرس، شدو مليح ونزلو عليك غير بشوية. صافي
2: المعلم. إلا مشيتي حتى لصقتيها وانت لداخل، واش تقدر تخرج؟
1: الوليد رحمه الله هو اللي خلى لي هذا السر. الله يرحمه روحي، انا ديما خرج بالخوابي.
2: حتى لهاد الخابيه ما نضمن لك، فمها ضيق. ولا بغيتي تجرب جرب.
3: يا عندك عندك يمشي المعلم يوحل في قاع الخابيه وما يقدرش يخرج.
2: غير بشويه المعلم.
3: ايوا صافي صافي. ها المعلم صافي، راه لصقت مزيان. ايوا غير خرج بحالك. ها الدراع ديالك هو الاول.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، ماشي الدراع.
1: هي عندك الحق. لا جاب خويا، جيب لي الله يبحر لي وحلت. ايوا
3: الخابيه كبيره وفمها صغير مجيفه. شبيك على عليك؟
2: عرفتي غادي توحل المعلم. جره واش من جره هادي؟
1: كضحك عليا هادو والله. الله يخرج هاد المصيبه بخير وخلاص.
3: شويه المعلم، دابا تهرس كل شيء. قبط معايا ابو جمعه، ارا نقلبوها.
1: قلبوها. لا لا غير قلبوها، ولكن ردوا بالكم الخبيه عندها حد با في الدار.
2: لا لا لا، دي غير كرشك خارجة شي شوية.
1: ما بقى شايف ام الخابية صغير. العجاب
3: المعلم. عتقنا سي علينا شيري باش نخرجوك.
1: ايوا
2: لا واش من حصلة هادي؟
3: قلنا تا كريمة.
1: ايوا
3: وعلي. اجيو كلكم، المعلم بن عيسى حصل في قاع الخابية.
4: ويلي كيف وقع له؟
3: ياك ما بقى له خروج.
1: عتقوني بعدا، غير عتقوني. عباد الله، واش كتفرجوا فيا؟ هاكوا الخوت واخا عليكم. السله ديالي راه فيها واحد المطرقه.
3: اش من مطرقه؟ واش خرج لك العقل؟ تا حد ما يمدلو له شي مطرقه. حتى يجي المعلم.
5: المعلم ما جي. سكوت سكوت، راه خصو غير فمني قبط. مولا نوبه.
4: لا مسكين حصل
6: ما عنده شي، ومنين يخرج؟ فما ضيق.
3: يفطرالو.
1: عتقوني عتقوني، خرجوني بعدا من هاد الخابيه. خرجوني.
3: غادي نعتقو فيك الشويبي خير مفافي. غادي تبع الميت ديالك.
4: الا بقى واحد تما مسكين يموت.
3: ايوا جره، واش من جره هادي؟ وجرب تخرج غير يد بيد.
1: جربنا
3: كل شيء المعلم، الراجل وحل ولا طلاطة.
1: شوية غادي تفكوا لي ديارب شوية.
3: وكل راجل صبار.
1: لا لا لا، تلقوا مني غير تلقوا تلقوا تلقوا مني.
3: واش هو المعمول دابا؟
1: اسمعوني اسمعوني، دابا لا طلاطة ما يفيدكم غير المطرقة اللي عندي في السلة. هرسوا بها الخابية.
3: انا نهرس الخابية ديالي؟ دابا تصلحات ولات مزيانة. والو طارت معزة.
1: ودابا واش ما غتشدني بالعرف؟ غرقوا لها ليا وخلاص، غير بولي.
3: قبل ما نعملو حتى حاجة كيخصنا نفكرو مزيان.
1: دهجة عندكم، ما تفكرو يديكم الله. سمعوا سمعوا المعلم، انا راه باغي نخرج دابا. دابا ايوا عتقونا عباد الله ويهديكم الله.
4: عندو الحق، طلقوا الراجل، هرسوا الخابيه.
3: واش هذا دابا وقت الضحك؟ المحامي ماجي. كضحك عليا الاستاذ. عندك الحق، عندك الحق تضحك. الخابيه ديالي ماشي ديالك.
7: المعلم بن عيسى مازال واحد في الخابيه.
3: وفتح لينا شيري، دابا شنو هو المعمول؟
7: الحل سهل المعلم،

0: تهرس الخاب يا فك الراجل. أو ما بغيت يا شي تهرس
1: شنو انا درك نتحمل بوحدي جوج ديال الحوايج الفضيحه قدام هاد عباد الله والخساره ديال الخابيه.
0: ايوا راك كتعرف القانون اش كيقول في هاد الباب، حجز انسان بالرغم عنه يعني حابس بنادم بغير قانون.
1: شكون اللي جن هاد بنادم؟ ماشي انا اسيد المحامي، هو اللي جن راسو بيدو، الغلط ماشي ديالي. شكون هو اللي جنك في الخابيه؟ اذا قدرتي تخرج خرج. ماشي انا اللي دخلتك فيها، باش لازم عليا نخرجك. دخلتي بوحدك خرج بوحدك.
0: واش تسمحوا لي يا سيدي بواحد الكلمه؟
2: انا هي
3: تكلم.
0: هاد القضيه من الوجهه القانونيه يجوز فيها الوجهان. انصيتوا وحلوا ودنكم، انما خصكم تفقوا بعدا. اولا خصك المعلم تفك صراحه الراجل من الخابيه.
1: كيف ندير؟ تعالي يا صيري نهرس الخابية؟
0: بلاتي بلاتي كاين حل اخر. وانت المعلم بن عيسى؟
2: نعم سيدي نعم. انا خلصت
0: خلص الخسارة الخابية المولاها، لانك دخلتي لها بلا ما تضرب الحساب.
2: عندك الحق، اياه عندك الحق سيدي المحامي، دخلت لها بلا ما رد وليدي على ود هادي سنين وانا كنمارس هاد الخدمة. صيحت كثر من 100 خابية ومن دخل تكتن تبت السلوكة وعاد كنخرج، وعمرني بحياتي كلها ما حصلت بحال هاد الصلاة. بالحق الباطا ديالو هو اللي وصل بخر باش يسمع لها في الصغير.
1: وهاديك الحديبة اللي عندك واش مول الفخار هو اللي صنعها باش ما نقدرش يتخرج؟ دابا الا جبدنا هاد القضية ديال هاد الحديبة وقصتها مع الخابية قدام القاضي غادي يطرطق بالضحك ويحكم عليه يخلص لي المقصورات ديالي كلها ويديه في التراب.
2: هذاك لما شبعكو لا عباد الله، راه فايت لي دخلت في 100 خابية وكنخرج منها بحال الا كنخرج من منظري.
0: ايوا لكن هذا ماشي مبرر المعلم بن عيسى، كان من الواجب عليك تضرب الحساب من المرة الاولى وتعبر واش تقدر تخرج منها الى تصلحات او لا، عاد تبدا الخدمة.
1: خاصو يخلص لي ثمن الخبيه ديالي.
2: علاش يا ولدي كيفاش نخلص الخبيه؟ كيف؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما يخلصلكش حتى الثمن باش شريتيها.
1: على انا شريتها قديمه
0: ياك كنت مهرسه.
2: انا اللي صلحتها ياك.
1: الا صلحتيها هي ولات مزيانه، ما فيها لا شقه ولا تهريسه، وباش نخرجك كيخصني نهرسها، والا مشيت تحت هرستها غادي نضيع بثمنها.
0: انا كنعاين المعلم اللحامي يجاوب على سؤالي.
1: يا جاوب الاستاذ.
2: اش غادي تجاوب؟
0: شحال هاد الخابيه تجيب في نظرك؟
2: وانا واحد فيها الداخل وهي دي قضيه.
0: ايه وانت فيها الداخل.
2: كل خلاني نصلحها له بالتلحام بحال اللي قلت له، كون رانا دابا على برا لانني كنت غادي نصلحها من الخارج. اما دابا باش صلحتها تقبتها كلها ولات بحال الغربال، ما بقات عندها قيمه. يمكن تسمى غير تولود باش كتشبب باش كنشراها.
1: تولود؟ كيفاش؟ واش هذا وجهك ولا حديبتك؟ بلا حشمه بلا حياة.
0: لا لا لا لا، ما كاينش تقلق المعلم، خليني نتفاهم معاه. ياك قلتي تولود؟
1: اتقامت عليا نعم سيدي ب 400 درهم و 99 سنتيم بلاص المصاريف ديالها باش وصلتها حتى لهنا.
2: الثمن عندك بزرف بزرف بزرف، نقص شويه.
0: لا لا لا لا المعلم، غادي تخلص له الثلث ديالها 130 درهم. بارك عليك.
2: كيفاش انا نعطيه 130 درهم؟
0: هادشي لا بغيتي تراسك وتخرج من الخابيه لابد ما تخلص له الثلث،
2: ولكن
0: تقسم معاه في الخساره.
1: هذا كلام في محله، ما عندي ما نقول اسيد المحامي. استاذ واش من استاذ؟ انا قابل راضي بهذا الحكام.
2: اسيادي انا ما عندي منين نعطي حتى سامسي، انا راجل معذور غادي نبقى هنا وما نخلص له والو. ولكن بعدك ايه فكرتي ولي ارا ولي شي قرو بسيتي.
0: ايوا علاش؟
2: ايوا بعدا
0: اللهم
2: ايوا بارك الله فيك.
1: هو دابا الا ما بغاش يخرج لنا منها شنو هو المعمول اسيد المحامي؟
0: اي عندك الصحه ديما فكرت شي فيها.

0: باش خاطري خرج دوري بشي بحالي والله ما تدي من عندي باش تقصني.
1: ايوا يلا
2: واش غادي تحركوا نتوما ولا لا ادوي؟
0: ايوا شتي ايوا شتي بعد على الحين عمل الظهر وبلا سلوك. ها
2: قساس قمار يا شكون ها هما الفلطه دابا انا ولا انت؟ بغيتي نخلصكم وبغيتي نخلصكم من الفوق.
3: بركة ما تفعفع الخابية دابا تهرسها.
0: لا لا بشوية
3: خليه بس يا هاد الليلة وغدا يصبح رطب ويخرج بخاطرو بلا رغيب وداك الساعة تطلب منه يدفع لك الثلث ديال الثمن ديالها. يلا نمشيو.
0: لا غادي نمشيو المعلم المعلم المعلم غير صبر بالله بالله بالله صبر
3: لا تدورش يا وجهك يعيط حتى يزيد حالك.
0: ايه سيد المحامي تسمعني ولا لا؟ هذه لتك سعيدة وتبقى على خير. جلس ممتازة في هاد الخابية واسمعتيو بعد السلة ديالي راه راه اللي حداكم هاديك هاديك راه كاين بزامي فيها. ايه وهذاك البزيط ما عندي فيه شي فليسات راني اليوم عارض عليكم بالمناسبة ديال السكنة الجديدة ديالي. اليوم غادي نذبح في الروج بوجبة بوجبة سير أوليدي سير انت تقدمنا وشدنا كل شيء. ايه ما عرض عليكم
4: نبقى منسينا المعلم بن عيسى.
5: ايوا ليلة ممتازة والجو مزيان ما فيها باس نبقاو معاه خصوصا وان القمر في ليلة الربعتاش.
0: باغي نطلل حتى انا باغي نطلل على القمرة والله ليلة باغي نطلل حسيت براسي باغي نطلل باغي نشوفها حتى انا. هزوني شوية هزوني بالخابية ديالي. ايه قربوني قربوني للعيشي شوية حركوني. ايه

0: ماشي مال ماشي مال ماشي مال مال
1: ماشي هاد الفوضى ما تخليو حد يصاحب خاطرو بعدوني يا الخبي اللي
0: عطاك عطاك عطاك عطاك
2: مسكين المعلم غادي يموت في قاع الخابية.
1: لا هو خارج منها عمره طويل. ايوا المعلم ايوا المعلم اش ظهر لك انا غير بالحيلة وبلا اصبع وبلا راس لك تراسي وما خلصت لك حتى شي سنتيم خرجت لك الشوكة بلا دم
3: استمعتم سيداتي سادتي إلى تمثيلية بعنوان الخابية اقتبسها للإذاعة وأخرجها فريد بن بارك.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي.

برامج خاصة عبر أثير إذاعة الدغلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتوياتي.

0: كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزا للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحيانا. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. من هذا المنطلق أصبح البحر مرجعا بلاغيا غنيا تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالما بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وقزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجا لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول غرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفس يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن. فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفا على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقا واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالا وعمقا.

في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثال

0: وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق ومن هيبته معاني الحذر والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساريين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدبي البحري أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما بالثقافة الحسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر مدرسة للحكمة قبل أن يكون موردا للعيش. وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
0: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد ملاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعين الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصف

0: به شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجدان.
1: ورقت

مستمعاتنا مستمعين الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءا من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدرا للحياة وطريقا للتواصل بين الأمم، ونافذ على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير، ونسجت القصائد، ورسمت اللوحات، وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط. ومن هنا فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثا عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساسا عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول كما يواجه البحار أمواج المحيط بثقة

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفذ صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا تماما، كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

وهكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف، لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك.

0: كالعتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها، رحمة فوق الجراح وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل، ليست لحظة انكسار بل ميزان عظمة. فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

قال سلم السلمى على الهجر الذي على العهد ارتفت عليه الأصابع.

الرضعت من ذدي سمسم رضعه فلا حرمت يوما عليها المراضع.

التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

قدر ما يتم قاتل وتطيش عن قدر ما يتكي اسمي وجدت حوض الحب حين وردت مر المقتي طعمك العلقمي لا والذي بعد النار

التي بعد آدم توهمي هذه زمانية تهل وتنقضي عالجت فيها سقم صب فكذا الرسول لديكم بعولة

شغلك على الخط على الخط والنخط على أكرق شط مستقبل.

0: Swain on the name, the name is Swain.
1: Oh my God, the man's Swain.

0: اللي ما نبغي
1: يخطاطهم في الشعار اللي هو الجي.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

تصرا تصرا صبر خلق ما هي دايجو تصرا ان استترت بيمدح النبي ولم يشكر فضيحته.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، في إطار الاحتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، نواصل إبراز الجوانب التنموية لكي تعرفها جهة الداخل وادي الذهب، إقليمية وادي الذهب، وأوسرته طبعا لمواصلة الحديث عن هذه الدينامية التنموية لكي تعرفها جهتنا باعتبارها قطب اقتصادي واعد. أنا جد سعيد أن يحل ضيفا على هذه الحصة الإذاعية السي بوشعيب قيري، اللي هو المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة الداخلة وادي الذهب. سي بوشعيب مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذي سيدي أحمد، ومرحبا بمستمعات والمستمعين الكرام.
1: طيب سي بوشعيب، أكيد كيف تعرف أحسن مني، كل ما حلت هذه الذكرى اللي كان تحضرون من خلالها 14 أغشت من سنة 79 900 وألف، أكيد أنك تكون فرصة ليس فقط لنحتفل من أجل الاحتفال، ولكن في صيغ احتفالية جديدة اليوم، وهو إبراز الحصيلة ديال أهم ما تم إنجازه، وإن كان الحي الزمني ده الحلقة لن يسعنا في الحديث، ولكن غير بشكل عام.
2: صحيح أستاذي سيدي.

0: تحدثت على شكل رؤوس أقلام فيما يخص هذا المجهود التنموي، ونقول بأنه ما عرفته جهات الداخل هو الذهب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كان بمثابة مسيرة ثانية. فالمسيرة الأولى عرفتها المملكة سنة 1975 وسجلت استرجاع إقليم الساقية الحمراء، في سنة 1979 انطلقت مسيرة أخرى تهتم بالإنسان، تهتم بالأرض، تهتم بالمجال، وتضع اللبنات الأساسية سواء على مستوى البنيات، سواء على مستوى الهياكل، سواء على مستوى جميع التجهيزات الأساسية من أجل أن توفر ظروف العيش الكريم لساكنات المنطقة. فالمنطقة لم تكن بها طرق معبدة بشكل كبير، لم تكن بها الشبكات صالحة خاصة بالإنارة، بالماء الصالح للشرب، بقنوات الصرف الصحي، لم تكن بها مناطق صناعية، لم تكن بها مؤسسات اقتصادية.
1: الآن على مستوى المؤسسة التعليمية سي بوشعيب كانت مدرسة واحدة هي المدرسة الأم، مدرسة 14 شهور.
0: صحيح،
1: واليوم تبارك الله راعت الجامعات.
0: صحيح صحيح. الآن هناك تطور كبير في جميع المجالات الحياة، هناك تطور على مستوى مثلا الإنارة. الآن مدينة الداخلة هي مرتبطة بالشبكة الوطنية للإنارة، وهناك أفق لتمديدها نحو المعبر الحدودي القرقارات. هناك الماء الصالح للشرب متوفر، حتى وإن كانت هناك بعض الملاحظات الطفيفة في المستقبل القريب سيتم تجاوزها بحول الله. هناك الآن مناطق صناعية، الداخلة لم تكن سنة 1979 لا تتوفر على أي وحدة صناعية. الآن لدينا وحدات صناعية تشغل أزيد من 5000 منصب شغل قار، إضافة إلى المناصب الأخرى غير القارات، تساهم في الناتج الوطني الخام الصناعي، تساهم في القيمة المضافة، تساهم في الصادرات بشكل كبير. هناك الآن نشاط فلاحي على مستوى جهات الداخل والذهب، يتميز بإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية موجهة في غالبيتها العظمى نحو التصدير. هناك نشاط للصيد البحري وتطور للأسطول الصيد البحري الذي يشتغل بجهات الداخل والذهب ويوفر العديد ولا الآلاف من مناصب الشغل لأبناء المنطقة وللوافدين على المنطقة. هناك في المجال السياحي العديد من الوحدات السياحية التي تؤشر على التطور وعلى الانبثاق الذي تعرفه المنطقة في المجال السياحي. هناك تطور للريادات خاصة الريادات البحرية باعتبارها آلية من آليات الاستقطاب السياحي بالمنطقة، وبالتالي
1: وجعلتها وجهة عالمية
0: بالله. كما نعلم بأن الطفرة كبيرة سجلتها جهات الداخل والذهب في هذا المجال، وخاصة بعد المهرجان الذي كان ينظم بجهات الداخل والذهب، اللي هو مهرجان الصحراء والبحر، وما كان له من أثر بالغ في الترويج للمنطقة وفي التعريف بها. وبالتالي فالقول بأن جهات الداخل والذهب بعد استرجاعها إلى الوطن عرفت مسيرة ثانية، مسيرة تنموية، مسيرة تستهدف إسعاد الإنسان، إسعاد ساكنة المنطقة، وتحويل المنطقة إلى فضاء ملائم يوفر سبل العيش الكريم.
1: أكيد، وأنت تستعرض هذه المنجزات بشكل عام طبعا كيف قلت، لأن الوقت لا يسمح بالدخول في التفاصيل. أكيد أيضا حينما نعيش هذه الذكرى ولحظات الابتهاج والحب.

0: العبور فيها أكيد نستشرف أيضا للمستقبل على مستوى الآفاق سي بوشعيب.
1: صحيح أن المجهود التنموي هو مسلسل مستمر برعاية ملكية سامية، بحيث أنه في العديد من خطاب جلالة الملك نجد تذكير بمشاريع هيكلية ومشاريع استراتيجية يتم تجسيدها على أرض الواقع. فإذا أخذنا مثلا ميناء الداخلة الأطلسي من أهم النقاط التي تستأثر بالاهتمام ويعول على هذا المشروع كثيرا في إنعاش التنمية الاقتصادية الوطنية، ليس على المستوى الجهة فقط وإنما على المستوى الوطني، بحيث أنه بمكوناته المرتبطة بالصيد، المكون الآخر المرتبط بالتجارة الدولية، والمكون المرتبط بصناعة وإصلاح السفن، من شأن هذه المكونات الثلاثة أن تكون لها قيمة مضافة بالغة على مستوى الاقتصاد الوطني والاقتصاد الجهوي، دون أن نغفل أيضا الحديث عن الوعاء العقاري المحاذي للميناء المقدر بحوالي 1650 هكتار الذي سيخصص لاحتضان مناطق صناعية سواء متخصصة في معالجة وتثمين منتوجات الصيد البحري أو المرتبطة بأنشطة صناعية أخرى، كذلك المرتبطة بالمجال ديال اللوجيستيك. إذن هذا واحد من العديد من المشاريع التي يمكن اعتبارها تجسد استمرارية للمسيرة التنموية التي تعرفها المنطقة. هناك كذلك استثمارات ومشاريع كلها واردة في الوثيقة التنموية اللي هي النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بحيث أن الاطلاع على هذه الوثيقة سيحيلنا على العديد من المشاريع الأخرى سواء مرتبطة بالفلاحة وخاصة مشروع السقي 5000 هكتار التي ستخصص أيضا لمنتوجات الفلاحية ذات قيمة مضافة كبيرة وستوجه نحو التصدير. هناك أيضا محطة تحلية مياه البحر التي ستتولى سقي هذا 5000 هكتار وستتولى أيضا دعم الشبكات المرتبطة بالماء الصالح الشرب لمدينة الداخلة، أيضا إلى المساهمة أيضا في إنتاج الطاقة المتجددة. هناك مشاريع كبيرة على مستوى الطاقة المتجددة ولا سيما الهيدروجين الأخضر. هناك مناطق لوجستيكية وصناعية الآن هي في طور الإعداد سواء أو بمنطقة القرقارات وبيرقندوز سواء بالعرقوب أو ببيرنزران، مناطق للأنشطة الاقتصادية، مناطق للأنشطة اللوجستيكية، وبالتالي فكل هذه المشاريع تقدر بمئات الملايير من الدراهم. هي مشاريع توضح بالملموس المجهود التنموي الذي تحتضنه المنطقة، ولا أعتقد بأنه سيتوقف بقدر ما كل حقبة من الحقب الزمنية نطلع على الجديد في مجال هذه الاستثمارات.
0: وأكيد ما يعزز كلامك سي بوشعيب أن هذا غيوفر استثمارات ضخمة، منظومة استثمارية مميزة، وهذا أكيد وحتى من خلال تجربتك في اللجان اللي كتواجد فيها ما شاء الله عليك، أن كنشوفوا بأن كاين خيرات اليوم ديال المرأة وديال الشباب في هذه المشاريع اللي كتساهم في امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل في سوق الشغل. طبعا
1: فالاستهداف الأول من هذه المشاريع كلها هو المواطن.
0: صحيح.
1: أن هذه المشاريع كلها تأتي في خدمة المواطن، المواطنين طبيعة الحال المرأة والشباب جزء لا يتجزأ بل جزء أساسي في هذا المواطن، وبالتالي فهذه المشاريع كلها بالإضافة إلى ما يتم أيضا برمجته على المستوى الاجتماعي والموجه بصفة خاصة المرأة والشباب، مشاريع خاصة بالمرأة، مشاريع خاصة بالشباب، هو كله كل لا يتجزأ في هذا المنظومة التنموية التي تعرفها الجهة. وكما تعلمون فهناك مشاريع مثلا في مجال المواكبة الاجتماعية أشرفت عليها ولاية جهة الداخلة والذهب، هي موجهة خصوصا لنساء المنطقة، وبالتالي فكان لهذا المجهود الذي يتم إنزاله أو تنزيله على الأرض الواقع تحت الإشراف الفعلي للسيد والي جهة الداخلة والذهب، كان له أثر كبير على المستوى الاجتماعي خاصة في الشق المرتبط بالنساء.
0: إذن سي بوشعيب أظن أعطيتي إحاطة شاملة، لست أدري إلا كانت كلمة تختم بها هذا اللقاء لمسخناش أننا نهيوه معك.
1: كنظن بأن هذه المناسبة مناسبة عودة إقليم والذهب إلى حضيرة الوطن الأم هي مناسبة ليست فقط للاحتفال والتمجيد بقدر ما أنها هي كذلك درس، بقدر ما أنها كذلك تحفيز للمواصلة بالروح الوحدوية التي التمسها العالم آنذاك ولاحظها في تلاحم ما بين العرش العلوي في شخص جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وشيوخ وأعيان المنطقة. لابد أن تستمر هذه الروح الوحدوية، لابد أن تتضافر والاستمرار في تضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن ومن أجل المواطن بالمنطقة.
0: إذن كنشكرك سي بوشعيب قيري اللي حضرتي معنا بصفتك المدير الجهوي لقطاع الصناعة والتجارة بجهة الداخلة وادي الذهب على كل ما تفضلت به من إحاطة شاملة سواء للحصيل أو المنجزات، وأيضا استشراف الآفاق المستقبلية على مستوى جهتنا بصفتها قطب اقتصادي واعد، فشكرا لك.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار. ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت

0: تتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: حميد ها حميد.
1: نعم الحاجة.
0: أجي يا وليدي أجي أجي تسير واحد الكويز ديالتي.
1: أري لوحدك أنت.
0: يلا بسم الله.
1: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حامد.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
3: إذاعة الداخل تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23

شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الدغلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: ذاك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء.
1: لقد سقط رباه، أين الماء يا أمي؟
2: ها هو الماء يا ولدي. رباه، ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟
1: انتظري انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا
2: الحمد لله.
1: هاتي لا أوليني الماء. اشرب اشرب يا ولدي اشرب.
0: الحمد لله الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟
1: هيا هيا بنا بعيدا عن الباب. ماذا وراءك؟
0: السفاح السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيد الإمام.
1: السفاح يريدني؟
0: نعم، والعيون من حولك في كل مكان، فانتظر.
1: انتظر ماذا يا واصل؟
0: لقد خرجت من بيتي بعد خروجك من عندي بليلة كاملة، ولكن أظن أنني أدركتك بعد وصولك.
1: نعم هذا حق، فلم يمضي على مجيئي إلا ساعات.
0: ذلك لأن معي 3 من الإبل المدربة على المسير في الدروب المهجورة، كم جئت بها إلى هنا وعدت دون أن يشعر بي أحد.
1: ذات الطريق الذي دللتني عليه؟
0: كلا، طريق غير الذي دللتك عليه، يتجه إلى العراق ثم أعرج من الصحراء إلى هنا أو أعود إلى هناك.
1: نسير إلى جهة العراق؟
0: نعم، فهل يظن بنا ظان أننا نهرب من جند بني العباس ونحن ذاهبون إلى أم مدائن بني العباس؟
1: ما أذكى فؤادك يا واصل.
0: فضل علمك يا شيخي الجليل.

0: الحمد لله. تبسم الإمام.
1: بل قولي تنفس الصعداء.
2: أرجو أن تكون الدار هنا في حنتوس قد لاقت استحسانكما.
0: أحسن منها طيب نفسك وجميل صنعك يا ولدي. شكرا لك يا واصل.
2: شكرا لأم الإمام. أما أنت يا سيد الإمام فأرجو أن تلزم دارك أو أن تصلي بزاوية الصلاة هنا في حنتوس، ولا تدخل إلى مسجد بيروت أبدا.
1: قل لي يا واصل.
2: نعم يا سيد الإمام.
1: ما الذي يحملك على كل ذلك
2: سيد الإمام؟
1: نعم يا واصل.
2: ها قد قلتها يا سيدي. اسمي واصل

0: قاطع
1: يا سيد الامام.
2: وصلك الله يا ولدي، وصلك

0: أنت واصل ابن جميل؟
1: كنته أو لم أكن، ماذا تريد؟
2: أغمد سيفك يا رجل.
1: والله لو كنتما ثلاثة.
0: بل نحن عشرة يا واصل، فانظر إلى السيوف حولك.
1: ماذا تريدون؟
0: نريد أن نترفق بك أن ترافقنا إلى الأمير
1: أرسلان بن مالك؟
0: نعم، فاغمد سيفك وتقدمنا، فلن نحيط بك إذا سرت إليه طوعا.
1: لكم ما تريدون، هيا
2: أيها الرجال اتبعوه.

0: لذلك أرسلت إليك يا شيخي الجليل، فلا أظن أنهم سيبحثون عنك هنا في بيتي، فقد فتشوه، وقد أقسمت للأمير أرسلان إنك لست عندي.
1: شكرا لك يا واصل.
0: هيا إذن إلى الطعام.
1: صائم قائم بإذن الله.
0: إلى متى يا إمام؟
1: إلى أن يشاء الله بالخير على كل حال يا ولدي. ألا دعوت لي يا أمي؟
0: أيها الإمام الجليل،
1: اعلم يا ولدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة جل جلاله: رحمتي 73 شعاعا، منها شعاع على الأرض هو رحمة الأم بوليدها. صدق الله وصدق رسول الله. واعلم يا واصل أنه شعاع واصل ما بين الأرض والسماء، يرقى عليه الدعاء فيفتح له باب السماء، لا يفتح حتى للعلماء.
2: اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء.
3: ألا كفاك يا أم 3 أيام دعاء، صائمة قائمة باكية داعية؟
2: اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء.
0: والآن قل لي يا سيد الإمام، أليس في صيامك هذا بدعة؟
1: يا ولدي ما هو بدعة؟ فإن العالم الذي يأتي بدعة يذهب الله ورعه، ولكني أذكرك بقول الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. ثم انظر يا ولدي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرض لله فريضة ثم رجع عنها فمآله إلى النار. صدق رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: فها أنا على الصيام حتى أجتلي ما تخبئه الأيام، فإن كنت يا واصل ضقت بهروبي عندك أو خشيت مني على نفسك، فاعلم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: ربنا

0: تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
1: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
0: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
1: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. سيدي وشيخي الجليل، والله ما أسعدني إلا قربك ومقامك، وما كلفتني بصيامك، ولا تحرك في ظني أو حدسي، فأنت قدوة لنفسي وإمام للتأسي. واي رباه، من؟
2: جند عبد الله بن علي أمير المؤمنين.

0: انظروا إلى خيزرانتي ولتقرأوا ملامح غضبي، فإذا ضربت بخيزرانتي الأرض هكذا فهذه إشارة حنقي، وإذا استقامت خيزرانتي على عنقي هكذا فهي أمر مني بأن تقتلوه.
1: مولا لبني أمية يقال له ابن غدير.
0: أدخلوه. أنت ابن غدير؟
2: سيدي الأمير، سيدي الأمير، إنما أنا عبد فقير
0: جبان رديد.
2: الأمر علي شديد.
0: هكذا يا ابن غدير.
1: رفعت الخيزران. ميمون الظاهري خادم مروان الأموي.
0: أنت ميمون؟
3: بعفوك مأمون.
0: خسيت أيها المأفون.
3: خادم فلا يظن بي الظنون.
0: هكذا يا بقر البطون.
1: رفعت الخيزران. وصيفة الأميرة، الطفلة وضيئة.
0: وضيئة؟
4: بريئة.
0: جريئة.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: تقول حسك وانت لان زحد وزينين ملزين
1: شك
0: حسك وانت لان حسد وزينين ملزين.